منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير

ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.

عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل

وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك

الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور

الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير

منكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له

ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره

الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو

0: الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.

0: عمان وما حولها. يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: والإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نجدد الترحاب بكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في عمان 93.1 ميجا هيرتز، وفي إربد والكرك 98.7، المفرق 94.7، عجلون 93.9، البتراء 96.3، العقبة 91.5. وبإمكانكم الاستماع إلينا عبر قمر نايل سات القنوات الإذاعية بتردد 11957. نتمنى لكم وقتا طيبا وسماعا مباركا. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى طائفة جديدة

من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه أو ودعه الناس اتقاء شره. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. وعن حذيفة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قتات، وفي رواية نمام. رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله تعالى. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره. رواه البخاري ومسلم في كتاب الأدب من صحيحيهما من طرق مختلفة، وألفاظه فيهما مفرقة. وأصل التجسس تعرض الشيء من طريق الجس، أي الاختبار باليد، والتحسس تعرفه عن طريق الحواس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجانة، وفي رواية وإن من المجاهرة، أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري ومسلم. والمجانة الاستهتار واللامبالاة بما يقول أو يقال له. وعن حارثة بن وهب الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟

الجنة، كل ضعيف متضعف، وفي رواية متضاعف، وفي أخرى مستضعف. لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. رواه الشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم. إليك إله العرش أرفع حاجتي.

منك عفوا فأحرم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

ما لي موئل الدنيا

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

وفإليك بعجزه مستشفعا. فلعل صبرا أن تزول همومه وعليل قوم أن يصح وينفع. ولعل بابل الرجاء

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات

فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا

وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا

كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم.

من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر

فكذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على

ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا

لعب ولهو، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه

إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا

به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم

أدين الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي

شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون

أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة

تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.

تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن

تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد

نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم.

والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما

ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن

يهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا.

بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي

باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

0: تزعمون.
1: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصل

0: يؤمنون.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ جمال شاكر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 47 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم المجيب، فالمجيب اسم من أسماء الله الحسنى. وفي اللغة الإجابة والاستجابة بمعنى واحد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا وأجيبوا داعي الله. الإجابة والاستجابة بمعنى واحد، إلا أن الإجابة فعلها رباعي والاستجابة فعلها سداسي، أجاب أو استجاب. وكلمة المجيب كاسم من أسماء الله الحسنى لها معنيان. المعنى الأول

الإجابة، والمعنى الثاني أن يعطي الله السائل مطلوبه. يعني إن سألت إنساناً يجيبك، وإن سألته حاجة يعطيك، فإما أن تكون الإجابة بيانية، وإما أن تكون الإجابة عطاء. إجابة بيانية وإجابة عطاء معنى

إجابة، اعتذار أو ترحيب أو وعد أو بيان. فالاستجابة صفة من صفات الإنسان، لكنها اسم من أسماء الله الحسنى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيها الإخوة، لا أبالغ إذا قلت إن أكثر شيء في الدين يحتاجه الإنسان هو الدعاء. حينما يدعو ربه يعلم أنه سميع، وحينما يدعو ربه يعلم أنه بصير، وحينما يدعو ربه يعلم أنه قدير، وحينما يدعو ربه يعلم أنه رحيم، وحينما يدعو ربه يعلم أنه عفو. الدعاء له معاني كثيرة. أنت حينما تسأل تسأل غنياً، حينما تسأل تسأل قوياً، حينما تسأل تسأل رحيماً، تسأل محباً. لو أن هناك شخصاً لا يحبك لا تسأله، لو أنه ضعيف لا تسأله، لو أنه فقير لا تسأله، لو أنه عدو لا تسأله، لو أنه حاقد لا تسأله. راقب نفسك، تسأل من؟ تسأل من يحبك، تسأل من يقدر على إجابة طلبك، تسأل من يستجيب لك، تسأل من يسمع، تسأل من يبصر، تسأل من يعلم. لمجرد أن تدعو الله عز وجل، دعاؤك لله عز وجل يعني أنك تعرفه. الإنسان في عنده إحساس عام. أيام الإنسان يمشي في طريق يسأل عن شخص، يسأل مثلاً بائع، يسأل بقال، يقول هذا الذي يسكن في هذا المكان لا بد من أن يتردد على هذا البقال. لا تسأل إنسان يمشي على الرصيف، تسأل بقال. فأنت راقب نفسك حينما تسأل، تسأل من؟ تسأل من يعلم، تسأل من يسمع، من يبصر، من يقتدر، الغني، القوي، الرحيم، المحب، العفو. فلذلك المجيب اسم من أسماء الله الحسنى. زوال الكون أهون على الله من أن تدعوه فلا يستجيب لك. يستجيب لك بشكل أو بآخر، إما أن يطمئنك، وإما أن يعطيك، وإما أن يلقي في روعك أن هذه الحاجة لا تناسبك. إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما خائبتين. لذلك المجيب في حق الله تعالى هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف. يعني مثل أضربه لكم أذكره كثيرا، لو أنك في أيام الشتاء ترتدي ثيابا سخينة ومحكمة، وتحمل بيدك اليمنى حاجة، ويسألك طفل صغير كم الساعة؟ أنت مضطر أن تضع الحاجة على الأرض من أجل أن تزيح كمك لترى الساعة. طفل صغير يسألك فتشعر بالواجب أن تجيبه، وأنت إنسان في قلبك ذرة من الرحمة لا تعدل شيئاً. طفل وقد يسألك ترفاً، وقد يسألك عن غير حاجة، يقول لك كم الساعة؟ تضع الحاجة التي بيدك وتزيح الكمة بيدك اليمنى لترى الساعة وتجيبه. إذا كنت أيها الإنسان وفيك ذرة كمال لا تستطيع ألا تجيب، فكيف بخالق الأكوان؟ كيف بالواحد الديان؟ لذلك المجيب في حق الله تعالى هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف، ويقابل دعاء الداعين بالإجابة، ويقابل ضرورة المضطرين بالكفاية. بل إن المجيب ينعم قبل النداء، هذا معنى جديد. الأب الرحيم المقتدر الغني إن رأى ابنه بحاجة إلى معطف في أيام البرد، هل ينتظر الأب أن يسأله ابنه شراء هذا المعطف؟ يشتريه له ويقدمه.

يجيبه له قبل أن يسأله. من معاني المجيب أنه ينعم قبل النداء، ينعم قبل النداء ويتفضل قبل الدعاء. ولكن لماذا أحياناً يتأخر العطاء إلى ما بعد الدعاء؟ هنا نقطة دقيقة جداً. هذه النقطة هو أن الله يحب أن تدعوه، يحب أن تلجأ إليه، يحب أن تتصل به، يحب أن تناجيه، يحب أن تمرغ وجهك في أعتابه، يحب أن يسعدك بالاتصال به، فيجعل حاجتك وسيلة لهدف هو الاتصال. هذه نقطة مهمة جداً. قد يحيجك إلى شيء، قد يخيفك من شيء، قد يلوح لك شبح مصيبة من أجل أن تسأله، من أجل أن تفزع إليه، أن تتصل به، من أجل أن تلوذ به بحماه، من أجل أن تصلي وتدعوه، من أجل أن ترجوه، لأنك بهذا الدعاء وذاك الرجاء وهذا الاتصال تسعد. لذلك التضرع في الدعاء هو الهدف، وإجابة السائل هو الوسيلة. يعني أحياناً تمسك حاجة يحبها ابنك الصغير بيدك، القصد أن يأتي إليك، أمسكت هذه الحاجة بيدك ولوحت له بها من أجل أن يأتي إليك، فإتيانه إليك هو الهدف والحاجة هي الوسيلة. إذا فهمت على الله قصده في إسعادك رأيت المصائب وسائل والاتصال بالله هو الهدف، خلقك ليسعدك، لأنه تعالى يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم، والدليل خلقنا وخلق ما نحتاج. هل تعلم مكونات الحليب تتوافق توافقاً تاماً مع حاجة الإنسان؟ هل تعلم مكونات الحنطة تتوافق توافقاً تاماً مع حاجة الإنسان؟ هل تعلم جو الأرض المناسب يتوافق مع حاجة الإنسان؟ وزنك متعلق بحجم الأرض، هذا أيضاً يتوافق مع أنسب حالة تعيشها. تحتاج إلى معادن، تحتاج إلى معادن تنصهر بدرجة متدنية كالرصاص 100 درجة، تصهر بدرجة 100. تحتاج إلى معدن يتمدد عند التبريد من أجل أن تعامل الحديد مع الحجر. تحتاج إلى معدن خفيف متين من أجل أن تصنع منه بعض الأواني أو بعض الأدوات. تحتاج إلى معدن سمين يكون قيماً للأشياء. تحتاج إلى معدن كثير كالحديد ومتين. لو درست حاجات الإنسان كلها علمها الله قبل أن يخلقه ووفرها له، أنت بحاجة إلى أزهار تبعث في نفسك البهجة، خلق لك أنواعاً لا يعلمها إلا الله. أنت بحاجة إلى مادة ترمم جسمك، خلق اللحوم والحيوانات التي ذللها لك، ذللها لك، هذا كله قبل أن تسأله. فكر في ظاهرة النبات، أنت بحاجة إلى أن تنظف أسنانك، خلق الخلة وخلق السواك. أنت بحاجة أن تنظف جسمك، خلق الليف الطبيعي. أنت بحاجة إلى ظل ظليل، خلق أشجار الزينة. بحاجة إلى نبات يكون حداً بينك وبين جارك، خلق النبات الحدودي. بحاجة إلى فواكه تتنعم بها، خلق الفواكه بأنواعها التي لا تعد ولا تحصى. أنت بحاجة إلى أولاد يؤنسون وحشتك، خلق نظام الزواج. بحاجة إلى زوجة تكمل وجودك، خلق الذكر والأنثى. فهذه كلها حاجات خلقها لك قبل أن تسأله إياها. أنت بحاجة إلى ماء، أنت بحاجة إلى هطول أمطار، إذاً خلق المسطحات المائية الواسعة، 4 أخماس الأرض بحار، وخلق الشمس وجعلها قريبة بعيدة. طبعاً المجال لا يتسع لذكر كل شيء، أما أعتقد أنك لو أمضيت حياتك كلها فيه
تعداد النعم التي خلق

خلقت لك وأنت لا تعلم، وقبل أن تخلق أنت لعرفت ما معنى أن الله يعلم ما تحتاج قبل أن تسأله. هو مجيب، من معاني مجيب يجيبك قبل أن تسأله. الشواهد حول هذا الموضوع تفوق الحصر. الطفل الصغير يشرب الحليب من ثدي أمه، وحليب الأم ليس فيه حديد، وهو محتاج إلى الحديد من أجل تكوين خضاب الدم. إذاً أودع الله في طحال الوليد كمية حديد تكفيه سنتين إلى أن يأكل. الوليد بحاجة إلى رضعات في بداية الأمر تذيب الشحوم التي أودعها الله في جهازه الهضمي. أول 24 ساعة الطفل الصغير يأخذ من ثدي أمه مادة ليست حليباً، ولكنها مادة مذيبة تذيب الشحوم التي في جهازه الهضمي. أنت بحاجة إلى دورة داخلية قبل أن تولد. الله جعل ثقب بوتال بين الأذينين، فالدورة داخلية، فحينما يولد الطفل الصغير يحتاج إلى هواء، تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، تنتقل الدورة من دورة صغرى إلى دورة كبرى. يد من؟ أنت بحاجة إلى قلب يدفع الدم، بحاجة إلى أوردة وشرايين مرنة تكون كالقلوب. الله جل جلاله يجيب قبل أن تسأل. كل ما في الكون مصمم للإنسان. طالبني بالدليل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. الكون كله مسخر لك، الكون كله، بدءاً من الأرض وانتهاءً بالمجرات، مسخر لهذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم. يخلق الأطعمة والأقوات وييسر الأدوات والآلات الموصلة إلى جميع المهمات. هذه البقرة تأخذ حليبها، كيف تستفيد منها؟ لا بد من أن تكون مذللة. وكيف تعلم أنها مذللة؟ تصاب أحياناً بمرض التوحش فتقتل الإنسان، يضطر صاحبها أن يقتلها. إذن هي مذللة وينبغي أن تعلم أنها مذللة. خلق ثقب بوتال بين الأذينين وينبغي أن تعلم أن هناك ثقب وأن هذا الثقب يغلق. بالعشرة آلاف حالة ولادة يأتي ولد يبقى الثقب مفتوحاً. هذا المرض داء الزرق، الطفل لا بد من أن يموت، يموت بعد حين، لكن ربنا عز وجل له حكم وله أحكام، له خلق وله تربية. وقيل إن المجيب هو الذي يقابل الدعاء بالقبول والسؤال بالعطاء. تدعوه فيقبلك، تسأله فيعطيك. بدأنا الدرس بأن اسم المجيب يعني شيئين، يعني الإجابة عن دعاء والعطاء عن سؤال. تدعو فيجيبك، تسأل فيعطيك. ثم إن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء المضطرين. هذا المضطر من له غير الله؟ لا شك أن كل إنسان يمر في حالات اضطرار شديدة، مضطر على أحر من الجمر، يا رب يا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ ولا تخيب لديه آمال الطالبين. قيل هو الذي يجيب دعاء الداعين ويكشف ضرورة الطالبين. والله حول هذه الكلمات آلاف آلاف القصص، بل إني متأكد أنه ما من واحد إذا كان صادقاً مع ربه، مؤمناً بوجوده، مؤمناً بأسمائه الحسنى، مؤمناً بوحدانيته،

إلا وله تجربة مع الله، دعوته فأجابك، سألته فأعطاك. الإنسان أحياناً حينما يعاني من مشكلة، حينما تحل به محنة، لو سألت العارفين بالله ما حكمتها؟ هذه المحنة التي تحل بالإنسان المؤمن لا بد من أن تنقله نقلة نوعية على محورين، محور معرفته ومحور محبته. كل محنة فيها نقلة على محور المحبة تزداد حباً له، وعلى محور المعرفة تزداد معرفة له. وهذه فيما أعتقد هي الحكمة العظمى من سوق المصائب للناس، ولا سيما للمؤمنين. أنت في درجة، إذا أراد ربك أن ينقلك نقلة إليه يرسل لك مشكلة، تدعوه، تستجيب له، تسأله، تتوسل إليه، تلوذ به، تستعيذ به، تلجأ إليه من أجل أن يجيبك. فإذا أجابك تعلم لقد سمعني، إنه يحبني، ها هو ذا قد استجاب لي، ها هو ذا قد أكرمني. أخواننا الكرام، أية محنة وراءها نقلة نوعية على محور معرفته وعلى محور محبته. وراء كل محنة هناك معرفة جديدة ومحبة جديدة، والله سبحانه وتعالى رب العالمين يقلب عباده من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن منزلة إلى منزلة، ومن درجة إلى درجة، إلى أن يصل به إلى أقصى ما بإمكانه أن يصل إليه. ليس في الإمكان أبدع مما كان. حقيقة أسماء الله الحسنى تتفاوت من حيث ذكرها في كتاب الله بين الكثرة والقلة. اسم المجيب ورد في كتاب الله كثيراً. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قريب مجيب، هو في السماء لكنك إذا دعوته هو معك، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إن ربي قريب مجيب. أنت لا تنادي بعيداً، لا تنادي إلا قريباً، لا تنادي إلا من يسمعك، لا تنادي إلا من يقتدر على أن يجيبك. إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وفي سورة الصافات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أحياناً الإنسان يضع ثقته بإنسان يزوره، يعرض عليه حاجته، يخرج صفر اليدين خالي الوفاض، يخيب ظنه، قد يعتذر له بأسلوب لطيف أو بأسلوب قاسي، على كل ليس هناك شيء إلا خاب ظني وندمت على هذه الزيارة وذاك الطلب. أما ربنا عز وجل يقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم الذي يجيبه الله عز وجل. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار
ثوابا من

عند الله والله عنده حسن الثواب. وفي سورة الأنبياء: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أخواننا الكرام، كتعليق سريع على هذه الآية، في تصور بعض الإخوة أن هؤلاء أنبياء. طيب ما داموا أنبياء هم من جنس البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولولا أنهم بشر تجري عليهم كل خصائص البشر لما كانوا سادة للبشر. لماذا ذكر الله لنا قصصهم؟ لسبب بسيط، من أجل أن تقتدي بهم، من أجل أن تسير على منهجهم، من أجل أن تقتفي أثرهم، من أجل أن تجعلهم قدوة لك. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما الذي يمنعك إذا مسك الضر أن تصلي قيام الليل وأن تقول يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ تخاطب من؟ تخاطب من بيده ملكوت السماوات والأرض، كل الجهات التي في الأرض بيده، ناصيتها بيده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فكشفنا ما به من ضر، يعني الله عز وجل هو وحده الأهل أن تسأله، أهل أن تسأله وأن تدعوه وأن ترجوه وأن تجعل رحالك عنده وأن تعلق الآمال عليه وأن تستجير به وأن تلوذ به وأن تستعيذ به، هو وحده الأهل. وحينما تضع ثقتك في غيره، الله جل جلاله غيرة عليك ومحبة لك يلقي في روع هذا الذي وضعت الثقة به أن يخيب ظنك تأديبا لك. في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وفي سورة الأنفال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة الكرام، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يجب أن تؤمن به أولاً، أن تؤمن بوجوده وكماله ووحدانيته، وأن تؤمن بأسمائه الحسنى. وهذه الدروس من صلب العقيدة الصحيحة. ما من درس أنت في أمس الحاجة إليه كأن تعرف الله عز وجل كي تقبل عليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والحقيقة ورد في كتاب الله آيات كثيرة تزيد عن 10 آيات، كلها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الخمر والميسر أكثر من 10 آيات بهذه الصيغة، يسألونك قل ثم يأتي الجواب، إلا هذه الآية الوحيدة: وإذا سألك عبادي عني، ما في قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قالوا لأنه في الدعاء

ليس بين العبد وربه حجاب، وليس بين العبد وربه وسيط، وليس بين العبد وربه وسيلة. هو قريب سميع مجيب، ما عليك إلا أن تسأله. لكن من أجل أن تعرف ماذا تسأله عليك أن تؤمن به أولاً، وأن تستجيب له ثانياً، حتى تحسن أن تسأله وحتى يستجيب لك ثالثاً. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بالمناسبة، ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك. يتوهم بعض الناس، دعينا كثير، ما دعوته كما يريد. مثلا ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. أحيانا تدعو الله عز وجل من دون تضرع، أحيانا تدعوه بصوت جهير، هدفك أن تسمع الناس. اعتديت على شرط التضرع، واعتديت على شرط الخفية، واعتديت على خلقه أن يستجيب لك. لذلك الذي يعتدي على خلق الله دعاؤه لا يستجاب، الذي يأكل المال الحرام دعاؤه لا يستجاب، الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام أن يستجاب له. أنا أقول لكم الشروط: الدخل حلال، لم تعتدي على أحد، لم تعتدي فتجعل الدعاء جهير الصوت، لم تعتدي فلا تتضرع. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في بالآية ما يلفت النظر، الإنسان حسب تصوره. قال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي. فهم أن الدعاء هو العبادة، العبادة كلها في الدعاء، بل إن الدعاء مخ العبادة وأفضل ما في العبادة. الآن الاستجابة في حق الله كما ترون، الاستجابة في القرآن وردت لغير الله: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أنت مؤمن، دعيت إلى الله فاستجبت، دعيت إلى عمل صالح فاستجبت، دعيت إلى إقامة الصلاة فصليت، دعيت إلى دفع الزكاة فزكيت، دعيت إلى حج بيت الله فحججت، دعيت إلى مساعدة زيد أو عبيد ففعلت. الإنسان حينما يدعى إلى شيء فيستجيب، الاستجابة وردت في كتاب الله منسوبة لغير الله: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وفي سورة الرعد: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أما أجمل آية متعلقة بالاستجابة منسوبة إلى غير الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنتم حينما تدعون إلى طاعة الله تدعون إلى الحياة، والمؤمن قبل أن يعرف الله ميت. قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قال تعالى: أموات غير أحياء. قيل: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الميت الحقيقي هو الذي يتمتع بأعلى درجات الصحة لكن قلبه ميت، لا يعي على خير، لا يستجيب، لا يذكر الله، لا يعطي لله، لا يمنع.

لله، لا يحب لله، لا يبغض لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الإخوة، استجابة الله بالعطاء وإجابته للدعاء على أنواع كثيرة. أحياناً ربنا عز وجل لحكمة يريدها يجيب العبد قبل أن يدعوه، بمعنى أنه يتفضل عليك لتقبل عليه، هو بدأ. أحياناً يكون إنسان غافل لاهي، يأتيه فضل من الله كبير عن غير سؤال، فاللي عنده معدن طيب حينما يغمره الله بفضله يستجيب. إما أن تدعوه فيعطيك، وإما أن يعطيك لتدعوه. قد يأتي الدعاء قبل العطاء، وقد يأتي العطاء قبل الدعاء. إن أتى الدعاء قبل العطاء فالمبادرة منك، وإن كان العطاء قبل الدعاء فهذه حكمة بالغة أراد الله أن يمتحنك بها. تطيعه ليكرمك، أحياناً يكرمك لتطيعه. حالتين: ربما ضيق عليهم الحال ابتلاءً وامتحاناً ورفعاً لدرجاتهم بصبرهم وشكرهم في السراء والضراء، ممكن يستجيب بعد الضيق أو يكرم قبل الدعاء. قال: حتى إذا يئسوا تداركهم بجميل عوائده وآلائه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أحد العارفين بالله نظم قصيدة بدأها: اشتدي أزمة تنفرجي. الأمور إذا ضاقت اتسعت، أحياناً تضيق. نزلت: فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. هو البطولة أن تفهم على الله، أن تفهم على الله حكمته، أن تفهم على الله كماله، أن تفهم على الله رحمته. لكن الله يضمن للعبد إجابة الدعاء بما يعلم أنه خير للعبد بحسب علمه لا بحسب علمك، في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي يريده العبد. أنت لا تعلم والله يعلم، أنت لا تدري والله يدري، أنت لا تعرف المناسب، الله يعرف المناسب. دعوته جيد، أما لا ينبغي أن تحدد له متى يستجيب لك، هذا سوء أدب مع الله. يستجيب لك في الوقت المناسب وفي القدر المناسب وفي الطريقة المناسبة، عليك أن تدعوه وكفى. لذلك الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حدثني أخ يعني كان مسافر من بلد إلى بلد يدرس في كلية الطب وحجمه صغير قليلاً، ركب في سيارة عامة ليذهب إلى بلده. قال لي: جاء رجلان ضخماء الجثة، فتح أحدهما باب السيارة وحملني هكذا، وضعني على الأرض، وركب هو وزميله مكاني. يقول هذا الأخ: تألمت ألماً لا حدود له، ما تمنيت في حياتي أن أكون مجرماً إلا تلك الساعة. منتهى الإهانة، منتهى القسوة. قل لي انزل لنركب، ما في مانع. ما كلمه أبداً، حمله وضعه على الأرض وركب مكانه ومشي. قال لي: بعد ساعة ركبت السيارة التالية، وأنا في الطريق إلى بلدتي في تلة صغيرة على يمين وادي
رأيت السيارة.

السيارة قد تدهورت والركاب الخمسة ماتوا، لقوا حتفهم. قال لي: في ثانية واحدة انقلب حقدي إلى شكر من الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آن الأوان أن تستسلم لله عز وجل. ممكن هذه الآية وحدة اجعلها شعاراً لك: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ورد أن شخصين سألا الله حاجة، وكان الله يحب أحدهما ويكره الآخر، فأوحى الله إلى بعض ملائكته أن يقضي حاجة البغيض مسرعاً حتى يكف عن الدعاء، لأن الله يبغض سماع صوته. وقال الله للملك: توقف عن حاجة فلان لأني أحب أن أسمع صوته. قيل في القصة: لو كشف الله الحجاب لفرح هذا وحزن ذاك. يلي استجب له لا يحب أن يسمع صوته، خلصنا منه. والذي لم يستجب له يحب أن يسمع صوته. قصة رمزية هي. إذا الله أخر دعيته أنت كل يوم كل يوم، صباحاً مساءً ليلاً نهاراً، في صلواتك بعد الصلوات، معناها أن الله يحب سماع صوتك. ورد بالأحاديث إن الله عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده اللهفان، فالدعاء هو مخ العبادة. التطبيق العملي لهذا الاسم: أيها العبد، ينبغي أن تعلم أن الله مجيب، ينبغي أن تعلم أن الله دعاك إلى طاعته وأنت تدعوه ليرضيك. هو دعاك إلى طاعته وأنت تدعوه ليرضيك، فإن أجبت دعاءه أجاب دعاءك. يعني كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. دعاك إلى طاعته وأنت تدعوه إلى حاجتك، استجب ليستجب، كن له كما يريد ليكن لك كما تريد. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. أجب دعاء الله وأجب دعاء الناس أيضا. واحد دعاك، واحد وضع أمله فيك، وضع ثقته فيك، تخلق بأخلاق الله. لولا التشهد، كما قال بعضهم يصف النبي، كانت لاؤه نعمه، ما قال لا قط في حياته. يعني واحد وثق منك، طمع فيك، علق الأمل فيك، تخلق بأخلاق الله واستجب له. هي تطبيق الاسم مع الناس. قال: إذا سألك أحد شيئاً فلا تزجره، فإن الله يقول: أما السائل فلا تنهر. استجب. حظ المؤمن من هذا الاسم أيضاً أن يقضي حوائج الطالبين، ليقضي الله حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عبادي إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي. الإمام أحمد يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك. أنا أدعو بعض الأدعية أقول: اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. الإمام الغزالي يقول: إن العبد ينبغي أن يكون مجيباً لربه أولاً تبارك وتعالى فيما أمره به ونهى، وفيما ندبه إليه ودعاه، ثم لعباده فيما أنعم الله عليه بالاقتدار، وفي إسعاد كل سائل بما يسأله، وفي لطف الجواب إن عجز عن الإجابة. يعني أنت استجب للناس، دعاك أجبه، سألك أعطه.

0: طلب منك شيء لا تقدر على تنفيذه، ماذا تفعل؟ رده رداً لطيفاً، والله أتمنى أن أخدمك، أتمنى أن ألبي حاجتك، والله ليس في إمكاني. الرد اللطيف إيجابي. النقطة الدقيقة أنه لا تستعظم شيئاً تسأله الله، الله عز وجل لا يعجزه شيء. يعني أنا ممكن أشتري بيت؟ إيه ممكن. ممكن أصير بمنصب رفيع؟ ممكن. ممكن أخذ شهادة عليا؟ ممكن. ممكن أصير داعية؟ ممكن. لا تستعظم سؤالاً إطلاقاً، الله على كل شيء قدير. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث الشريف إن الله يستحي أن يرد يد عبده صفراً. من أدعية هذا الاسم: إلهي أنت المجيب لمن دعاك، والمغيث لمن ناداك، تنصف المظلوم من الظالم، لأنك فوق الكل حاكم. إلهي إن نفسي ظلمت روحي، فحجبتها عن الأنوار ومنعتها من الأسرار، فانصر الروح على النفس بفضلك وأسعدها في رياض وصلك. إلهي لا ترد الدعاء فأنت المجيب، ولا تؤاخذنا بما فرطنا، فمن دعاك لا يخيب، واجعل لنا نوراً موروثاً من نور اسمك المجيب، فنستجيب لأمرك ونقوم بشكرك وذكرك، إنك على كل شيء قدير. أخواننا الكرام، هذا الاسم يعني أعتقد ولا أبالغ من أقرب الأسماء إلينا. مجيب، اجعل عنده كل حاجاتك، حط رحالك عنده، إلزمه، اسأله، تذلل له، مرغ جبهتك في أعتابه، فهو السميع المجيب. والمجيب اسم من أسماء الله الحسنى، وينبغي أن يكون في قلبك دائماً، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مستمعين الكرام مع برنامج أسماء الله الحسنى لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: العمر بيطير، والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كثير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة، وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل: 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلين ابو جميل اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتاكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمون من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات امهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتك.

0: كوم. الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى بإنعامه وآلائه نعود إلى قول الحق تبارك وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم نتوقف عند قوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. صدق الله العظيم.
1: في هذه الكلمات البينات يمتن الله تعالى على عباده بنعمة السمع التي هي من أجل النعم ومن أعظم الوسائل التي يحصل بها الإنسان على معارفه ويتعامل بها مع غيره، وتوفر له فوق هذا وذاك الأمن والطمأنينة والسلام.
0: ونعمة السمع هذه لا يفيها العبد حقها من الشكر لخالقها وبارئها ومصورها إلا إذا كان ذاكرا له سبحانه، متبعا لأوامره ونواهيه الخاصة بها مما نزل تعالى في القرآن الكريم وأمر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
1: والمتدبر في القرآن الكريم يلتقي بقول الحق تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم.
0: وظيفة أو مهمة جلية عظيمة من مهام حاسة السمع، وهي أن تكون وسيلتنا إلى التعرف على آيات الله البينات المنزلة على خاتم الأنبياء والمرسلين، لأن القرآن الكريم هو دستور السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
1: ثم يلتقي المتدبر في القرآن الكريم بقول الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم.
0: ونسأل عن أحسن الحديث وأحسن القول، فيأتينا قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ثم يأتينا قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم.
1: تلك هي أوامر الحق تبارك وتعالى فيما يختص بحاسة السمع، النعمة والمنة التي وهبها للإنسان.
0: أما عن نواهيه عز وجل، فإن كتاب الله تعالى يقدم لنا أيضا خير عون، حيث يقول تعالى: ولا تجسسوا، وحيث يقول تعالى ناعيا على بني إسرائيل بعض ما هم عليه من مثالب وشرور: سماعون للكذب أكالون للسحت، وحيث يقول تعالى للنبي الكريم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. صدق الله العظيم.
1: أي فانصرف عنهم بوجهك وسمعك معا حتى يكفوا عن الخوض في آيات الله تعالى ويتحدثوا في موضوعات أخرى.
0: ثم نصل إلى السنة الشريفة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آداب حاسة السمع ووظائفها في الإسلام. يقول أبو أسيد:
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم وتلين أشعاركم وأبشاركم وترون أنه منكم قريب فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم وترونه بعيدا منكم فأنا أبعدكم منه. صدق رسول الله.
1: ويقول ابن أبي سعيد:
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. صدق رسول الله.
0: ويقول كعب بن عجرة:
3: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت النداء فأجب داعي الله. صدق رسول الله.

0: ومع الذاكرين العارفين المحبين نلتقي.
1: إني أحب إلها لا شريك له، وذاك روحي وريحاني وتبتيلي. طوقت بالشرع جيدي واكتسيت به، وما جنحت لتبديل وتأويل. إن المحبة للرحمن خالصة أغنت فؤادي عن كسب الأقاويل. لو لم تكن رحمة الرحمن قد سبقت، ما صين حكم ولم يعمل بتنزيلي.
0: رضيت بالله لا أبغي به بدلا، وحسبي الله مرغوبي ومأمولي. أحبه وفؤادي لا يفارقني، وذكره حين تهف النفس يحلولي. وإنني كلما روحي قد احتجبت، بددت حجبي بأذكاري وتبتيلي. ليلي نهاري أنادي.

0: فيه ويسمعني، وإن ينادي فكل السمع يزهولي. الناس تسمع من آذانهم عجبا، وكل جسمي سماع ما ينادي لي.
1: الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت وإياكم الآن مستمعين الكرام إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ويسبحونه وله يسجدون.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: كلما هبت نسمة أو رف جناح، كلما غرد طير على فنا أو هتفت ورقاء في رونق الفجر، كلما خفق قلب في صدر أو تنفس صباح بعد أن قد درع الليل، نستفيق وفي عيوننا حلم وأمل ودعاء وعمل، أن يحفظ الله هذا الوطن، وأن يسدد على دروب الهدى والخير خطى القائد الباني صاحب الهمة العالية والقلب الطيب، وأن يرعى شعبه الوفي الأبي، فهذه مسيرة الوطن تغذ الخطى نحو العلا، وهذا صباح الوطن مشبع بالدفء والأمن والأمان، موار بالمحبة والطمأنينة والسعادة. فيا ربنا، يا خالق هذا الكون وباعث الحياة والنماء، بارك أرضنا الطيبة وهب لنا من لدنك رحمة، واغمر فضاء هذا الجيل ودروبه برغبة السعي للنجاح والفلاح، فها هم أبناؤه وبناته ينطلقون إلى دور العلم، وها هم فلاحوه وعماله ومهندسوه وجنوده وبناته يهبون بنشاط الأمل ورغبة الواثق للبناء والعمل، من أجل أن يسعد الوطن ويسعد أهله، ومن أجل أن تشرق شمس هذا النهار على الأرض التي نحبها ونرعاها، يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعينا الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين. كيف

0: هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
2: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
1: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
2: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني وهم بتكفل.

0: لكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا بنوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها ولا بتتغلبي بإشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
2: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
0: للتواصل تليفون 0795-479-9905.
2: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي.

0: الإنتاج.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ثمن هاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذمان هاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
8: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 32 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 92، وهي قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أيها الإخوة، كما يقولون الشيء بالشيء يذكر. الآية الأولى من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. مطلع سورة البقرة، أي كلمة يمكن أن تقف عندها؟ ذلك الكتاب، يعني إذا كان في الأرض كلها كتاب واحد فيه مبادئ سلامتنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة فهو القرآن الكريم. ذلك

الكتاب. إن قلت ذلك الكتاب لا ريب، حقاً هو الكتاب الذي فيه مبادئ سلامتنا وسعادتنا. إن قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه، أيضاً يصح أن نقف عند كلمة فيه. أيضاً إذا قلت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً، ذلك الكتاب لا ريب فيه أو لا ريب فيه هدىً، أيضاً يصح أن نقف عند هذه الكلمة. أما الآية اليوم، وهذا كتاب، هذا الذي بين يديكم، هذا القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه. وسوف أوضح في هذا الدرس إن شاء الله بعضاً من عجائبه. أولاً، وهذا كتاب أنزلناه. قال علماء العقيدة إن القرآن الكريم أنزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أما إذا قلت نزل به الروح الأمين، عندئذ نزل منجماً آية آية، مجموعة آيات مع بعضها في مناسبة معينة في 23 سنة. إذاً الفرق بين أنزلناه وبين نزل فرق كبير. أنزلناه بهمزة التعدية، يعني الله عز وجل أنزل هذا القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في مرة واحدة، في ليلة واحدة، في ليلة مباركة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أما أن ينزل، نزل ينزل القرآن تباعاً منجماً بحسب المناسبات، نزل في 23 عاماً بحسب المناسبات. وهناك حديث طويل حول حكمة أنه نزل منجماً. أيها الإخوة، أما معنى مبارك، قد تقول أنت بارك الله في الطعام، يعني طعام قليل أكله عدد كبير وشبعوا، دخل قليل بارك الله به انتفعت به انتفاعاً كثيراً. إذا بارك الله لك في مالك وقد يكون قليلاً تنتفع به كثيراً، وإذا بارك الله لك في صحتك تنتفع بها كثيراً، وإذا بارك الله لك في زوجتك تنتفع بها كثيراً، وإذا بارك الله في أولادك تنتفع بهم كثيراً. الشيء المبارك يعني شيء قليل تنتفع به كثيراً، هذا للتقريب. أما كتاب مبارك يعني ماذا أقول لكم؟ الكتب التي في الأرض لا تعد ولا تحصى. أحياناً تمسك بكتاب علمي في آخر الكتاب 83 صفحة مراجع، 83 صفحة مراجع ومصادر في موضوع واحد. يعني عدد الكتب الذي على سطح الأرض يكاد العقل لا يصدق العدد. بعض الإحصاءات، في اليوم الواحد يطبع من الكتب ما لا تستطيع أن تقرأه في 200 عام. ما يطبع في الكتب في يوم واحد لا تستطيع أن تقرأه في 200 عام. الله عز وجل قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فيه كل مبادئ سلامتنا، فيه كل مبادئ سعادتنا، فيه سلامتنا وسعادتنا في الدنيا، وفيه فوزنا يوم القيامة وفي الجنة إن شاء الله، فيه قصص الأقوام السابقة، فيه مشاهد من يوم القيامة، فيه أمر وفيه نهي، فيه آيات كونية، على أنه كتاب لا يزيد عن 600 صفحة، فيه كل الخير. والذين عكفوا على تفسير هذا القرآن ألفوا ملايين الصفحات، ولا تنقضي عجائب

قلبه حتى الآن، وهناك بعض التفاصيل. لو قرأت كتاباً ألف قبل 1000 عام لا يمكن أن تحتمل الأخطاء العلمية التي فيه بعد 1000 عام، تستصغر المؤلف والكتاب. أما كتاب ينزله الله قبل 1400 عام وقفز العلم قفزة خيالية في 50 عام الأخيرة، يعني تطور العلوم من آدم إلى ما قبل 50 عاماً في كفة، ومن 50 عام إلى الآن التطور في كفة ثانية، ومع ذلك لم يظهر في هذا التطور العملاق في العلوم، في الفلك، في الرياضيات، في الطب، في الهندسة، في علم الأجنة، في التاريخ، في الجغرافيا، مع هذا التطور المذهل الذي يعد انفجاراً في المعلومات. نحن في ثورة المعلومات، نحن في ثورة الاتصالات، يعبرون عن التطور السريع بالانفجار، مع انفجار البحوث العلمية والمكتشفات في شتى العلوم والفنون والآداب، لا تجد في هذا القرآن كلمة واحدة ينفيها العلم الآن. إذن معنى مبارك أن الخير الذي يأتيك منه في صحتك، في زواجك، في تربية أولادك، في عملك، في سمعتك، في مكانتك، في سلامتك، في سعادتك، في معرفة سر خلقك، في معرفة ماذا بعد الموت وأين كنت قبل الموت ولماذا أتى الله بك إلى الدنيا، يعني كم من الحقائق يسعدك ويطمئنك ويجعلك تضع يدك على سر الوجود وغاية الوجود. هذا المعنى الأول مبارك، يعني صفحات قليلة فيه خير كثير. صدقوا أيها الإخوة، أحيانا تقرأ قصة، في قصة مشهورة حجمها 800 صفحة، تقرأها حوادث وتحليل وعقدة وحل، كلها تلخص في كلمة واحدة: الإنسان أقوى من أي عقبة توضع أمامه. أما أن تقرأ الحرف الواحد في القرآن يعد قانوناً، الحرف الواحد، يعني الله عز وجل يبين أن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين. فأول شيء الأداء المبارك أن هذا الكتاب ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا، وفي نفوسنا وفي أجسامنا وفي علاقاتنا وفي كل شؤون حياتنا. المعنى الآخر أن هذا القرآن جاء في عصر محدود جداً، والمعلومات قليلة جداً، والحياة بسيطة جداً، ولكنه استمر إلى أعقد العصور في تاريخ البشرية، ومع ذلك استمر بقوة، استمر بجدة. ما سر ذلك؟ حقيقة في شيء دقيق جداً. من هذه الأشياء الدقيقة أن القرآن فيه 1300 آية تتحدث عن الكون، لماذا امتنع النبي عن تفسيرها؟ ولا حديث يشرح آية كونية، مع أن في أي موضوع عبادي أكثر من 200 حديث في البيوع، في الموضوعات التشريعية مئات الأحاديث، فإذا أتيت إلى موضوعات الكون في القرآن ولا حديث. من ألهم النبي ذلك؟ ذلك لأن الله لو سمح للنبي أن يفسر هذا القرآن تفسيراً بسيطاً لطيفاً مألوفاً يستوعبه أصحابه في عصر محدود جداً من حيث المعلومات، لأنكرنا عليه كل هذه التفسيرات ولشككنا في نبوته. ولو أنه فسره تفسيراً عميقاً يتناسب مع أحدث البحوث العلمية الآن لأنكر عليه أصحابه. فكيف يمكن لكتاب ينزل في عصر ويستمر تأثيره إلى عصور متقدمة جداً دون أن تجد خلل في كلمة واحدة؟ إذاً معنى مبارك، المعنى الأول أنه يشمل كل شؤون حياتك بدءاً من عقيدتك وانتهاء

ببعض التوجيهات في طعامك، كلوا من ثمره إذا أينع، في تحذير أن تأكل الثمر قبل أن تنضج، بدءاً من عقيدتك إلى توجيهات في شؤون طعامك. هذا الكتاب المعجز أيها الإخوة هو الذي يستمر بك إلى ما شاء الله. بالمناسبة يتميز هذا الكتاب عن بقية الكتب السماوية أن الكتب السماوية إنما أنزلت لأقوام محدودين، يعني الإنجيل جاء به السيد المسيح، والتوراة جاء به سيدنا موسى، أما القرآن فهو لكل الشعوب ولكل الملل والنحل ولكل البشر إلى نهاية الحياة، هذا آخر الكتب. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، كذلك هذا الكتاب القرآن الكريم هو خاتم الكتب السماوية، إذاً ينبغي أن يغطي كل حاجات البشر. يعني مثلاً بالقرآن الكريم رب المشرق ورب المغرب، واضحة، بتجي آية رب المشرقين ورب المغربين. طيب الآن في مشرق واحد، صار في مشرقين، بتجي آية رب المشارق ورب المغارب. يعني في معبد بمصر بناه الفراعنة، في 365 نافذة، وكل يوم تدخل الشمس من واحدة من هذه النوافذ. يعني الله عز وجل حينما أهلك بعض الأقوام ذكرهم أنه أهلك من هو أشد منهم قوة. كل يوم تدخل الشمس إلى هذا المعبد من نافذة واحدة، يعني زوايا هذه النافذة تتناسب مع أحد أيام السنة، يعني الشمس في يوم من الأيام لها زاوية شروق، في اليوم التالي تنتقل هذه الزاوية، وهكذا. إذاً رب المشارق ورب المغارب، هذه آية، يعني كل يوم في مشرق، رب المشرقين في أقصى مشرق وأقصى مغرب. لو أنه إنسان له بيت مرتفع في جهة الشرق يرى بشكل واضح أن الشمس تشرق في الصيف من القسم الجنوبي وفي الشتاء من القسم الشمالي، أو بالعكس في الشتاء من القسم الجنوبي وفي الصيف من الجهة الشمالية. فإشارات إلى قضايا علمية الآن عرفت. أحياناً يخاطب الله الأقوام بأسلوب تحتمله عقولهم، يعني الآن هناك من يزعم أن الأرض مسطحة، مع أن الأرض التقطت صورها من القمر كرة، الآن هناك من يزعم أن الأرض مسطحة، فكيف إذا قال الله للبشر قبل 1400 عام الأرض كرة؟ الآية الثالثة الأرض كرة، يكذبون هذا القرآن كله. لكن وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، الأرض إذن تنطلق في دورة حول الشمس، يكور الليل على النهار، لا يتداخل الضوء مع الظلام في شكل هندسي إلا الكرة، المكعب تداخل ما في، الضوء يظهر إذا دار المكعب وفي جانبه منبع ضوئي، الضوء يظهر فجأة ويختفي فجأة، أما الكرة يتداخل ضوء المنبع الضوئي مع الظلام تداخل عجيب، تماماً كما إذا غابت الشمس يتداخل الضياء مع الظلام إلى أن يأتي وقت العشاء فيغيب الشفق الأحمر. إذاً الله عز وجل ذكر الأشياء العلمية بطريقة تحتمله العقول، لكن بعد حين يتقدم العلم فيكشف حقيقة كانت مخبوءة في بعض الآيات تتضح للعيان. هذا المعنى الجديد المخبوء لا يلغي المعنى الأول، الأول مقبول. كيف؟ الله عز وجل قال والسماء ذات الرجع،

يعني المعنى البسيط أنه هذا الماء الذي في البحار يتبخر ويصعد إلى السماء فيرجع أمطاراً، واضحة؟ بيتقدم العلم بيكتشفوا أنه في طبقة اسمها طبقة الأسير، كل الأمواج الكهرطيسية المنطلقة إلى الفضاء الخارجي ترتد إلى الأرض من خلال هذه الطبقة، ولولا هذه الطبقة لما كان هناك إرسال إذاعي إطلاقاً ولا لاسلكي حتى ولا تلفزيوني. بفضل هذه الطبقة تنطلق الموجات الكهرطيسية إلى الفضاء الخارجي ثم ترتد إلى الأرض. إذاً المعنى الآخر والسماء ذات الرجع. ثم يكتشف علماء الفلك أن كل نجم في الكون يدور في مسار مغلق حول نجم آخر، بمعنى أنه يرجع إلى مكان انطلاقه النسبي، وكلما تقدم العلم ظهر معنى جديد لا يلغي المعنى السابق. من يستطيع أن يصيغ الحقيقة صياغة يفهمها كل عصر بحسب معطياته؟ فإذا جاء عصر آخر وتقدم العلم كشف عن معنى جديد لهذه الآية دون أن يلغي المعنى الأول، شيء لا يصدق. إذاً الله عز وجل حينما يخاطب الناس بهذا القرآن الكريم يخاطبهم بطريقة تحتملها عقولهم، فإذا تقدم العلم كشف العلم عن معنى في القرآن مخبوء فيه تبدى وقت التقدم العلمي. يعني نقرأ الآيات نحن جميعاً، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الآن العلم كشف أن الذي يحدد نوع الجنين ليست البويضة لكنها النطفة، في كروموسوم إكس أو واي أحد هذين يحددان نوع الجنين. الله عز وجل قال: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني أثناء صعود إلى الفضاء وتصوير البحار وجدوا أن هناك خطاً بين كل بحرين، هو خط تمايز لونين، فانتبهوا لهذه الظاهرة. علماء البحار بحثوا عنها فاكتشفوا في النهاية أن لكل بحر تركيباً وخصائص يتميز بها، ولا يمكن أن تتداخل مياه البحار فيما بينها. بينهما برزخ لا يبغيان، يعني مياه البحر الأحمر لها كثافة ولها ملوحة ولها خصائص ولها مكونات، مع أن البحر الأحمر موصول بالمتوسط وموصول بالبحر العربي، لا يبغيان. بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. عندنا في الأرض مكان فيه أشعة شمس، مكان فيه ضوء، ضوء وليس فيه أشعة. السبب أنه لما أشعة الشمس تسلط على ذرات الهواء، ذرات الهواء تعكس هذه الأشعة بكل الاتجاهات، فبتلاقي بالأرض فيه ضوء لكن ما فيه شمس. إذا بيت شمالي فرضاً فيه ضوء، ترى الأشياء في البيت بوضوح لكن ما فيه أشعة شمس، هذا اسمه انتثار الضوء. لكن لو صعدت في الفضاء الخارجي ووصلت إلى طبقة انعدام الهواء، طبقة الهواء سماكتها 65,000 كيلومتر، بعد هذه المسافة يقول رائد الفضاء: لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاً. أما أن تأتي آية قبل 1400 عام يقول الله عز وجل: ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فكيف أن هذا القرآن الكريم؟ أولاً، وهذا كتاب أنزلناه مبارك بكل معاني البركة، بكل معاني البركة، مبارك في أنه يعطيك عطاءات ملايين الصفحات مع أنه بحجم محدود، مبارك بمعنى أنه يمتد أثره إلى كل العصور.

الأمور. ولا يمكن أخواننا الكرام، في عنا نعمة كبيرة ينعم بها المسلمون، أنه لا يمكن أن يظهر حدث أو اكتشاف أو شيء ينقض ما في القرآن الكريم. بالعكس، كلما تقدم العلم اقترب من حقائق القرآن الكريم. وأنا أحذر من أن تثني على القرآن إذا وافق العلم، بل أؤكد ينبغي أن تثني على العلم إذا وافق القرآن، إن الأصل هو القرآن. فكلما اقترب العلم من حقائق القرآن يكون قد اقترب من الحقيقة المطلقة التي جاءت بالقرآن الكريم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، يصف هذا القرآن الكريم بأنه لا تنقضي عجائبه، ومصدق لما بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. بين يديه التوراة والإنجيل، والقرآن الكريم يصدق ما في التوراة وما في الإنجيل. والذين يعلمون حقيقة الإنجيل والقرآن يرون أن هذه الكتب الثلاث تنطلق من مشكاة واحدة. ولتنذر أم القرى ومن حولها، يعني بعضهم يقول هذا الكتاب للعرب وحدهم، والدليل هذه الآية. من قال لك ذلك؟ ما معنى ومن حولها؟ هل النقطة، ما هو الذي حولها؟ حول دائرة، هذه الدائرة تتسع وتتسع وتتسع حتى تشمل أهل الأرض، كما قال الله عز وجل في آية أخرى، قاتلوا الذين يلونكم. يعني الجهاد لا يقف، كلما فتحت بلداً بقي عليك أن تفتح البلد الذي يليه. معنى ذلك أن الجهاد لا يقف إلى يوم القيامة حتى يعم الحق الأرض كلها. لكن الشيء الغريب أنه في مصر، في مركز بحوث علمية تابع لجامعة القاهرة، اكتشف أن مكة المكرمة مركز الأرض، الوسط الهندسي للأرض، الوسط الهندسي. يعني مثلاً لو جئت بمربع ووصلت خطاً بين قطريه، بين زاويتيه، وخط آخر بين زاويتيه الأخريين، يتقاطع الخطان في نقطة، هذه النقطة اسمها الوسط الهندسي لهذا المربع. وقد يكون حجم، إذا الحجم مكعب، لو أخذت النقاط الثمانية وصلت بينها بخطوط، تتقاطع هذه الخطوط في نقطة في مركز المكعب، هذه النقطة نقول هي الوسط الهندسي للمكعب. اكتشف أن مكة المكرمة تقع في الوسط الهندسي للأرض. الدليل، نحن في عنا عالم قديم وعالم جديد. العالم القديم عدا أمريكا، يعني أوروبا، أفريقيا، آسيا، أستراليا، هذه القارات الأربع لو أخذنا أبعد نقطة فيها من كل الجهات ثم وصلنا أقطاراً بين كل نقطتين متقابلتين متباعدتين، هذه الأقطار تتقاطع في مكة المكرمة. مكة المكرمة تبعد عن أي نقطة نائية في القارات الأربع 8500 كيلومتر. لو ضممت العالم الجديد إلى القارات الخمس، ضممت أمريكا، تصبح مكة المكرمة وسط هندسي للعالم كله، وتبتعد عن أي نقطة في العالمين 13500 كيلومتر. يعني أم القرى حقيقة هي في الوسط الهندسي للأرض. والشيء اللطيف أنه لا يقابلها في الطرف الآخر مدينة، يقابلها المحيط الهادي. يعني ما في غير مدينة واحدة هي مكة المكرمة، تعد الوسط الهندسي للقارات الخمس أو للقارات الأربع. لذلك قال تعالى، لتنذر أم القرى ومن حولها. من حولها كقوله تعالى

قاتلوا الذين يلونكم. هذه الدوائر تتسع تتسع تتسع تتسع، يعني في عهد النبوة مكة والمدينة اتسعت إلى أن وصلت إلى الشام وإلى المغرب وإلى الصين، ولا يزال الحق يتسع. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام، دققوا في هذا الحديث، قال: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. يعني أي مكان في الأرض فيه ليل ونهار الحق سيصل إليه. وأنا سافرت إلى أقصى مدينة في العالم في أستراليا، المدينة التي تقع في أقصى الجنوب ملبورن، وفي إذاعة إسلامية والدروس والقرآن والشرح والتفسير والأناشيد. سبحانك يا رب، سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. معنى ذلك لتنذر أم القرى ومن حولها. ولو ذهبت إلى أقاصي بلاد الغرب، هي لوس أنجلوس، يعقد فيها كل عام مؤتمر إسلامي كبير يضم عشرات الألوف، يحجز فندق بكل طوابقه الثلاثين لاستقبال زوار هذا المؤتمر من شتى بقاع أمريكا، وتلقى فيه المحاضرات لأربعة أيام في عيد الشكر عندهم. سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار لتنذر أم القرى ومن حولها. والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. أيها الإخوة، في ملاحظة، هناك من يقول: ما الباعث على أن يأتمر الإنسان ببعض الأوامر؟ ما الباعث على أن يلتزم الإنسان ببعض القيم؟ الصدق قيمة، والأمانة قيمة، والعفة قيمة، والورع قيمة، والعدل قيمة، والرحمة قيمة، والعفو قيمة، والحلم قيمة. ما الذي يدفعك إلى أن تكون عادلاً ومنصفاً؟ ما الذي يدفعك إلى أن ترحم من حولك؟ الحقيقة هناك نظريات، بعضهم يقول العقل، الذين يخترعون الأسلحة الفتاكة في العالم والتي تبيد الجنس البشري هم أذكياء جداً وعقلاء، لكن بالمناسبة ما كل ذكي بعاقل، الذكي من تفوق فيما هو فيه في اختصاصه فقط. أما إذا غفل عن سر وجوده وغاية وجوده ولم يتعرف إلى ربه فهو مجنون مع أنه ذكي. من هو العاقل؟ الذي عرف الله. العاقل الذي عرف سر وجوده، عرف غاية وجوده. العاقل الذي ائتمر بالأمر وانتهى عما نهى الله عنه. العاقل الذي اتصل بالله عز وجل. العاقل هو الذي عمل للآخرة. إذن لتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة. إذن العقل ما بيكفي. هلأ الضمير، أخي عنده ضمير حي، الضمير الحي أحياناً ينهار أمام إغراء كبير أو أمام ضغط كبير، وما ترون وتسمعون. تلاقي شخص بأعلى درجة من الفهم والوعي يقول لك هذا عنده ضمير مسلكي، بعدين طلع مختلس مبالغ فلكية. وين ضميره المسلكي اللي تحدثنا عنه؟ ما بيكفي الضمير ولا بيكفي العقل. وفي مبادئ كثيرة جداً أنا الذي أراه وأثق بصوابه معتمداً على ما في القرآن الكريم: الإيمان باليوم الآخر وحده هو الذي يحملك على أن تستقيم. قال له: بيعني هذه الشاة وخذ ثمنها. قال: ليست لي. قال: قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين. ولكن أين الله؟ أين الله؟ يعني أنت لا تستطيع أن تستقيم على أمر الله إلا إذا خفت من يوم الحساب. لو واحد ذهب إلى مدينة مجاورة وفي نيته أن يشتري أغراض كثيرة لبيته، في طريق الذهاب وجد تفتيش يفوق حد الخيال، لا يسمح ولا بدواء، كل ما في جيوبه يضعه على الطاولة، كل حقائبه تفتش حاجة حاجة، وكمل

المدينة. أن وجد غسالة صغيرة، يقول لك ما بتمرق هي، ما بتمرق. كلما اشتهى حاجة يرى المنظر الذي رآه في الذهاب، يقول هذه لن تعبر معي. هذا حال المؤمن، قبل أن يقول كلمة، قبل أن ينبس ببنت شفة، قبل أن يعطي، قبل أن يمنع، قبل أن يغضب، قبل أن يرضى، قبل أن يصل، قبل أن يقطع، يحاول أن يجيب ربه عن سؤال لماذا فعلت كذا؟ أيها الإخوة، مرة ثانية، الباعث الوحيد على أن تستقيم، وهذا كلام واضح كالشمس، أن تؤمن أن الله سيسألك يوم القيامة عن كل شيء، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، سوف تسأل عن كل شيء من دون استثناء. فلذلك الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. إياك أن تستجيب لمن يقول لك الله غفور رحيم. اقرأ القرآن في ثماني آيات، ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لذلك نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم لمن تاب، وأن عذابي هو العذاب الشديد. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. كل آيات المغفرة والعفو تعني الذي تاب قبل أن يموت، أما الذي لم يتب فحالته صعبة جداً. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً. فالإنسان لا يفهم القرآن فهم على غير ما أراد الله عز وجل. إذاً والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. أخواننا الكرام، أركان الإسلام خمسة: النطق بشهادة لا إله إلا الله، وهذه ينطق بها مرة واحدة في العمر، والصيام يسقط على المسافر والمريض، والحج يسقط على المريض والفقير، والزكاة تسقط عن الفقير. ماذا بقي من أركان الإسلام كفرض متكرر لا يسقط بحال؟ هو الصلاة. أخواننا الكرام، قال بعض العلماء في الصلاة جانب من النطق بالشهادة، أنت في القعود الأوسط والأخير تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي الصلاة جانب من الحج لأنك تتجه في صلاتك إلى بيت الله الحرام، وفي الصلاة جانب من الصيام لأنك في الصلاة فضلاً عن أن تمتنع عن الطعام والشراب تمتنع عن الكلام والحركة في غير موضوع الصلاة، وفي الصلاة جانب من الزكاة لأن الوقت أصل في كسب المال. عندك محل تبيع مثلاً المرطبات في الصيف وفي عليه إقبال شديد المحل، فإذا أردت أن تصلي في المسجد ينبغي أن تغلق هذا المحل، إذا فاتك ربح كثير في وقت الصلاة. فلذلك الوقت أصل في كسب المال، فأنت حينما تقتطع من وقتك وقتاً لأداء الصلوات كأنك تنفق المال الذي يمكن أن تحصله من وقت الصلاة. إذا في الصلاة معنى الزكاة، وفي الصلاة معنى الحج، وفي الصلاة معنى الصيام، وفي الصلاة معنى النطق بالشهادة، وفي الصلاة معنى الاتصال بالله عز وجل. إذا هو الفرض الوحيد الذي لا

0: يسقط بحال. فلذلك والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، في أوامر وفي نواهي، فإذا الواحد لم يؤمن بالآخرة حقيقة لا يعبأ بهذه الأوامر. والدليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، تصديقه هذا حمله على أن يتقي أن يعصي الله، وحمله على أن يعمل الصالحات تقرباً إلى الله. أعطى عمل صالح، واتقى أن يعصي الله لأنه صدق بالحسنى. هذا الإنسان فسنيسره لليسرى، يعني ييسر إلى ما خلق له من سلامته في الدنيا وسعادته في الآخرة. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فالإنسان إذا كذب بالآخرة فعلاً ما في داعي يستقيم. لا، عملياً دعك من أقوال الناس، أقوال الناس لا تقدم ولا تؤخر. يقول لك: أعوذ بالله، أنا مآمن بالآخرة. لماذا تكسب المال الحرام؟ لماذا تفعل المعاصي والآثام؟ المؤمن بالآخرة لا يعصي الله. فأنت حينما تؤمن أنه لا بد من أن تحاسب حتماً تستقيم. لذلك قال تعالى: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. هنا معنى يؤمنون به، يؤمنون بالأمر والنهي، يأخذون بالأمر ويدعون ما نهى الله عنه. يعني أنت لما تكون راكب مركبة والإشارة حمراء، واقف إلى جانب الإشارة شرطي، وفي شرطي آخر على دراجة، وفي ضابط بسيارة، ما في بالمئة مليون إنسان بهالصفة هي في إشارة حمراء وفي من يضبطك بمخالفة ولا يرحمك وأنت لا تقوى على أن ترد هذه المخالفة، واضحة الشغلة. فأنت إذا آمنت بالآخرة لا يمكن أن تعصي الله. والدليل أن الله عز وجل قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اختار الله من بين أسمائه اسمين فقط، اختار اسم القدير واسم العليم، لأنك حينما تعلم أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب لا يمكن أن تعصيه، وأنت حينما تعلم أن هذا الشرطي سوف يكتب ضبط وسوف تسحب منك الإجازة وقد تدفع مبلغاً كبيراً وقد تحجز المركبة، يعني حينما تعلم أن علم الله يطولك وأن قدرته تطولك لا يمكن أن تعصيه. فأنا أؤمن، لا أؤمن لا بعقل ولا بمنطق ولا بتربية بيتية ولا بضمير حي ولا بضمير مسلكي ولا ولا، ما في إلا أن تخاف من الله. أجيب لك مثل بسيط: لو أن الصيام بأمر من دولة فعطت أمر بالصيام، كم إنسان بيصوم حقيقة؟ ولا واحد، بيفوت البيت بيشرب. الحياة لا تصح إلا بالإيمان بالله. تلاقي المؤمن قال له: بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال له: ليست لي. قال له: قل لصاحبها ماتت، قال له: ليست لي. قال له: خذ ثمنها، قال: والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها، ولو قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لصدقني، فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ أما بيجي إنسان بضع قانون، السرعة 100 ميل بأمريكا، ركبت سيارة لقيت في صوت جرس، قلت له: ما هذا الصوت؟ قال لي: في رادارات تكشف السرعات الزائدة، أنا شاري جهاز يحذرني من الرادار قبل 5 كيلومتر، بيكون ماشي على 180 بينزل للمية. هلأ الدولة عم تخترع جهاز يكشف أجهزة السيارات، يعني هي قضية ما بتنتهي، هي حرب بين عقلين، لأن المشرع أرضي ما دام التشريع أرضي والله قصص. التحايل على القوانين شيء لا تنتهي، إن المشرع إنسان والمواطن إنسان، هذا عاقل وهذا عاقل، هذا ذكي وهذا أذكى، فممكن أن تفرغ كل القوانين من مضمونها. أما إذا كان تشريع سماوي الله معك ما بتقدر، ولكن أين الله؟ أنا أرى أنه لا تستقيم الحياة إلا بالإيمان بالله، ولا أقبل أي تعليل للانضباط إلا أن يكون التعليل أن تؤمن باليوم الآخر. الآية الكريمة: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كان هذا مستمعينا الكرام برنامج تفسير القرآن الكريم لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت، تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
7: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
3: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
2: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
3: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
2: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
4: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
3: للتواصل تليفون 0795-479-95-05.
4: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
5: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
1: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
6: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: كل عظامي بتوجعني، هاي وصفة طبية وسلامتك.
9: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
8: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
9: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
10: هاتف رقم 0378-1010-25.
6: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
1: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل.

0: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. جاهزت عيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من كتاب الله الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة،

والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيبة يا رجل؟ آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان.

0: عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
1: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
2: طبعاً إن شاء الله رح نضحي.
1: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
2: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، قطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا، وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
0: مطعم وملحمة الليث بفروع مختلفة.
2: للتواصل تليفون 0795-479-905.
0: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ

0: بنات خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز وأبواب بي في سي وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. نعيش في هذه الأيام مستمعينا الكرام نفحات إيمانية عظيمة مع اقتراب موسم الحج،

0: والحج ليس رحلة سفر فحسب، فهاهم الحجاج يعني بدأوا يتهيئون ولهذه، أو ليست يعني الحج رحلة سفر فحسب، وإنما أيضا هي رحلة إيمان، ولا بد لها من التهيئة الروحية والأخلاقية، وكذلك التهيئة المادية أيضا. ويعني هذه الحلقة مستمعينا الكرام نخصصها لنصائح للحجاج، وأيضا نتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى عن فضل العشر من ذي الحجة، وهذه الرسالة أيضا موجهة لغير الحجاج ممن لم يتيسر لهم الحج هذا العام، ونسأل الله عز وجل أن ييسر الحج لكل يعني مسلم ومسلمة قادر على هذه العبادة. طبعا يسرنا مستمعينا الكرام في بداية هذه الحلقة أن نرحب بفضيلة الدكتور عطالله النصاصرة للحديث حول هذا الموضوع. حياكم الله فضيلة الدكتور، وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله أستاذي، وأشكركم على هذه الاستضافة، بارك الله بكم.
0: حياكم الله يا سيدي. يعني نخصص هذه الحلقة يعني كما تحدثت قبل قليل فضيلة الدكتور للحديث بداية عن نصائح للحجاج مع اقتراب يعني موسم الحج واقتراب تفويج الحجاج إلى بيت الله الحرام، وهذه يعني الرسالة للحجاج الأردنيين وكل من يعني يريد الحج وهو يعني مقيم في الأردن، لابد من التهيئة بداية لهذه العبادة، وهذه العبادة يعني حقيقة هي عبادة عظيمة تحتاج إلى يعني هناك مشاق وسفر وأيضا يعني مدة طويلة أيضا، فلا بد من نصائح يعني للحجاج. ونبدأ بداية الحقيقة في هذه العبادة وهو موضوع الإخلاص.
1: نعم،
0: لا بد أن يعني نذكر بهذه هذا الشرط أو أهمية الإخلاص بالنسبة لمن أراد الحج. نتحدث عن هذا عن ذلك فضيلة الدكتور.
1: الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، والصلاة والسلام على خير من حج البيت وطاف وسعى سيدنا محمد،
0: اللهم صل
1: وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم.
1: اسمح لي أستاذي أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع القائمين على هذه الإذاعات المباركة من مدراء وموظفين، سائلنا الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن نجتمع وجميع المستمعين والمستمعات في جنات الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أستاذي، لابد كما بينتم في هذه المقدمة الجميلة أن الكيس يجد في طلب الخيرات ويغتنم الفرص للوصول إلى الجنات، فينشغل بالباقيات الصالحات، ولذلك نقول: يا مريد الخير أقبل، ويا مترددا في التوبة اعزم، وولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى مهبط الوحي والنور. وكما قلتم قبل قليل، فيستعد المسلمون في جميع أقطار الأرض الآن لأداء فريضة الحج، فيأتون من كل فج عميق عبر وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، وغيرهم يودعونهم، ولسان حالهم يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا واقع المودعين، لاحظ وهم يبكون، ويتمنى كل واحد منهم أن يكون رفيقا لهؤلاء الحجاج، فهم وفد الله عز وجل، دعاهم الله عز وجل فأجابوه، ودعوه أيضا فأعطاهم. ولذلك نجد يعني وندعو الله عز وجل لي ولك ولجميع المستمعين والمستمعات أن ييسر الحج لنا جميعا إن شاء الله في سنوات عديدة وأزمنة مديدة، وأن ييسر للحجاج والحجات أيضا حجهم، وييسره لهم ويتقبل منهم ويغفر لهم، ويعيدهم إلى ديارنا إن شاء الله وإلى ديارهم جميعا سالمين غانمين، وقد غفر لهم ذنوبهم وأعطاهم الله عز وجل سؤلهم، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
0: اللهم آمين.
1: أما أستاذي بالنسبة لسؤالكم عن الإخلاص،

0: فهذا الإخلاص حقيقة هو روح العبادات. ولذلك لا يتصور من أحد يعني أن يقول أنا أريد الذهاب إلى الحج من أجل أن يقال لي حجي، وهذا موجود فئة قليلة، يعني أنه يغضب حتى لو قلت له يا فلان أو يا أبا فلان، يقول قل يا حج فلان، وهذا شيء يعني محسوس عند البعض وإن كانوا قلة. ولذلك نذكر بالإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي التنزيل الحكيم أيضا في آية أخرى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الآية، فلا بد للحجاج من تصفية نيتهم وشوائب الشرك، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك يحرص أيضا الحاج في جميع تحركاته وسكناته لتكون هذه النفقات أيضا في ميزان حسناته. قال صلى الله عليه وسلم، وروايته في الصحيحين أي عند البخاري ومسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في رواية يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والبخاري رحمه الله جعل هذا أول حديث في صحيحه، وذلك لأهمية الحديث، بل حتى لو نظرت إلى أبواب الفقه عند العلماء أيضا الآخرين تجد أنه يتصدر، نعم يتصدر يعني معظم الأبواب النية. يعني أعجبني قصة وهي قديمة، لرجل بنى مسجدا عظيما وبذل جهده ويعني بذل أمواله، وبعد ذلك يعني جاء بحجر منقوش عليه الاسم بني هذا المسجد أو بنى هذا المسجد الفقير إلى الله فلان ابن فلان، يعني كتب اسمه. وسبحان الله يرى في ليال متعددة، لا أقول ثلاث مرات بل متعددة، يرى أن هناك من يأتي فيزيل هذه اللوحة ويضع اسم عجوز في تلك البلد، فقال اطلبوها يعني ما القصة. فلما جاءت قال ما قصتك؟ قالت والله أنا قصتي أني كنت أرى الحصان يحتاج إلى الماء فآتي بدلو من الماء وأسقيه، بينما هو هذا الرجل تخيل كم بذل من الأموال والجهد سبحان الله. ولذلك بعدها قال والله إني أنا فعلت هذا وفي عندي من شوائب الرياء والسمعة وما إلى ذلك، وأنت سقيت الحصان من أجل الله عز وجل، أزيل هذا الحجر المكتوب عليه اسمه وكتب اسمها. وهذا واقع سبحان الله يعني محسوس، وليس للحجاج فقط، في كل من يريد الإقبال على أي عمل أن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى.
1: نعم. أيضا فضيلة الدكتور، يعني من أراد الحج والحقيقة على أي عبادة يعني يريد أن يقبل عليها المسلم، لابد من التوبة، ولا سيما في الحج لابد من أيضا رد المظالم. كل إنسان يخطئ وكلنا يعني يخطئ، ولكن لابد من التوبة ورد المظالم إلى أهلها. يعني ما أهمية التوبة يعني قبل الحج فضيلة الدكتور؟ ويعني كيف تؤثر إن كان هناك حقوق للعباد، كيف تؤثر على قبول هذه العبادة، عبادة الحج وغيرها من العبادات؟
0: أستاذي، هنا ذكر الإمام النووي رحمه الله عند باب التوبة أن التوبة لها شروط، فذكر ثلاثة شروط إذا كانت متعلقة بالله عز وجل: إقلاع عن الذنب، ندم على ما فات، عزم على ألا يعود. قال هذه الثلاثة إذا كانت متعلقة بالله سبحانه وتعالى، أما إذا كانت تتعلق بحقوق الآدميين فلا بد من إعادة الحقوق، لا بد من إعادة الحقوق لأصحابها. ولذلك نقول سبحان الله هذه التوبة إذن يعني سواء أنها كانت من ترك الواجبات أو ارتكاب المحظورات فهي مطلوبة أستاذي، كما أشرتم ليس للحجاج فقط بل للجميع أن نتوب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا كيف عندما تصفي العسل كما جاء عند أهل اللغة، يعني تصفية العسل يعني ما تبقى شائبة، نصوحا يعني من النصح ما يبقى فيها شائبة. ولذلك يتطلب منا، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا بالنص، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الآية. ومع ذلك كان يستغفر الله عز وجل، كما في رواية البخاري كان يستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية الإمام مسلم 100 مرة. هذا أستاذ يدل على أهمية الاستغفار، والاستغفار حقيقة والتوبة إلى الله عز وجل مطلوبة. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وحديث المفلس أيضا حديث مشهور، أن هذا الرجل الذي يعني كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المفلس، ليس كما يعني قال الصحابة رضي الله عنهم المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، بل بين أنه يأتي بأعمال صالحة لكن يأتي ظلم هذا وقذف هذا إلى آخر الحديث. قال فيأخذ أو يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت يعني ما بقي من عنده حسنات أخذ من سيئات أصحابه هؤلاء الذين ظلمهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العفو والعافية. نعم. ولذلك أقول للحجاج جميعا بالتوبة ورد المظالم، لأن أستاذي حقوق العباد يعني أمرها ليس بالسهل. تخيل الشهيد الذي يقتل في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله عز وجل، مقبل غير مدبر، يحقق معنى الشهادة. قال صلى الله عليه وسلم: إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك. فلذلك لابد أن نتخلص من حقوق العباد قبل السفر، أو على الأقل إن كان لا يستطيع أن يعترف لهم ويكتب وصية يبين فيها: يا فلان يا فلان اشهد أن فلان له عندي كذا وفلان له كذا، قبل المغادرة. نعم. لأنه ما تدري السفر يعني مظنة يعني أن يحصل الإنسان معه شيء. نسأل الله أن يسلم حجاجنا وجميع الحجاج المسلمين إن شاء الله.
1: فضيلة الدكتور، يعني أود أن أسأل سؤال هنا عن، كما تعلم ويعلم الإخوة المستمعون، أن الحج هو عبادة تحتاج إلى مال. صحيح. ويعني مال ربما من الصلاة والصوم ربما لا يحتاج إلى مال، ولكن هذه العبادة تحتاج إلى مال. والإسلام حقيقة ربط بين العبادة والمال الحلال، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. السؤال هنا نتحدث عن النفقة الحلال، وكيف يتحرى المسلم، كيف يتحرى الحاج أو من يعني يريد الحج موضوع النفقة الحلال، وما أثر هذه النفقة الحلال في يعني الطاعة وفي العبادة عموما؟
0: أستاذي، هو الحديث الذي أشرتم إليه قبل قليل. نعم. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل لا يقبل إذا كان الأمر من حرام، فلذلك يعني لابد أن يسعى إلى الأمر الحلال. والله أستغرب وأنا أقرأ في أخبار مكة المكرمة وهم في الجاهلية قبل الإسلام، قال لما يعني هدمت الكعبة في يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل البعثة، وجاءوا لبنائها قالوا: نريد أموالا لا يدخل فيها مهر بغي ولا كذا ولا كذا، فأرادوا مالا يكون اكتساب حلال وهم في الجاهلية. تخيل. ولذلك قال العلماء أن بناء الكعبة نقص قليلا، الآن ما يسمى بالشاذروان، الميل هذا الذي عند الكعبة، فسبحان الله يعني نقص شيء من البناء، وهذا كله داخل أصلا في البيت الحرام. ولذلك تخيل وهم في الجاهلية كانوا يتحرون. الإمام الشعراوي له كلمة جميلة يقول: أجلكم الله حتى الحيوان يميز ما بين الخطأ والآن. قالوا له: كيف؟ قال: القطة، وله مقطع الآن موجود على اليوتيوب أظن موجود هذا المقطع، قال: القطة عندما تأتي إلى المرأة وهي تقطع اللحم أو عند الجزار فتأكل وتأكل معهم وعادي، لكن لو سرقت القطعة تقفز فوق الأسوار، ما تبقى في المنطقة، تهرب لأنه تعرف. صحيح. أن هناك عقوبة. ولذلك أستاذي بعض الناس يأكل حرام بطريقة يعني عجيبة، يعني يسأل ويذهب هنا وكذا ويلون في الطريقة. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حتى لو أخذت يعني الفتوى من فم النبي صلى الله عليه وسلم لا تغني عنك شيئا إذا كنت تعلم حقيقة خلاف ذلك. فالأمر إذن لابد أن ينتبه. وهذا الحديث طبعا مشهور، يعني لعلكم يعني لعل بعضكم ألحن حجة من بعض، فنعم فاقتطع له شيئا يعني من أخيه، من اقتطعت له شيء فإنما اقتطع له جمرا من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

0: لابد أن يكون حلالا. أيضا أستاذي ورد عند الطبراني يعني بسند ضعيف، ورد عند الطبراني بسند ضعيف، نحن عندما نصل إلى الميقات ماذا نقول؟ لبيك اللهم مثلا بحج أو عمرة أو ما أو قارن يكون بحج وعمرة هكذا، لكن بعدها تبدأ التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه التلبية هو يلبي. قال ويرد عليه كما وإن كان السند فيه ضعف، لكن قال يقال له أي إذا كان ماله حرام لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأجور غير مبرور. هذا أستاذي يدل على خطر القضية. صحيح. يعني أمر ليس بالسهل أنه تذهب أنت بأشياء حرام. والله سمعنا عن بعض الأشخاص نسأل الله يعني أن يتوب عليهم أنه عندما ذهب يعني هناك وكان ماله في ربا، فقال لي أقسم لي الذي حدثني قال تعرف فلان؟ قلت نعم. قال والله أغمي عليه قبل الوقوف في عرفات حتى انتهى وقت الوقوف في عرفة. يعني تخيل التعب، كان الله عز وجل
1: والحج يقوله. الحج وعرفة يعني نعم. هذا ركن من أركان الحج الوقوف
0: بعرفة. فقد الحج نعم. أغمي عليه طيلة المدة كاملة، قال والله ما فاق إلا بعد انتهاء المدة. نعم. ولذلك هذه رسائل إلهية، يعني لا يجوز للإنسان أن يأكل الحرام، نسأل الله العفو والعافية. فالحذر الحذر يعني حقيقة من الوقوع فيما حرم الله، نسأل الله العفو والعافية.
1: اللهم آمين. الحج فضيلة الدكتور عطل النصاصرة الله يكرمك هو عبادة يعني تحتاج هناك مناسك متعددة، ويعني تحتاج إلى تفقه، وتحتاج إلى علم بأحكام الحج والعمرة. يعني ما أهمية العلم بمثل هذه الأحكام والمناسك قبل يعني الشروع في الحج، ولو يعني من باب العلم والمعرفة؟
0: أستاذي هذه نصيحة عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للحجاج، قال لهم تفقهوا قبل أن تحجوا، تفقهوا قبل أن تحجوا، وذلك أن الجاهل كما يقول العلماء يضر نفسه أكثر مما يضره عدوه، فقليل من الفقه أفضل من كثير من العبادات. يعني أنت الآن لو خيرت ما بين علم وما بين يعني فضل العبادة فنقول العلم أفضل، هكذا يعني لابد أن يتعلم. والعلماء قالوا هناك علوم فرض عين، يعني عين المقصود من عين المكلف مطلوبة منك يا زيد يا أحمد يا خالد يا محمد يا فلان، يعني هذه علوم كيف تتوضأ كيف تصلي،
1: هذا فرض
0: فرض نعم فرض عين يجب أن تتعلم. يعني هناك علوم تسمى فرض كفاية، مثلا المواريث، المواريث لا يشترط في البلد أن يكون الكل يتقن يعني مثلا ما يتعلق بالمواريث
1: أو
0: وأحكامها
1: أو غيرها
0: أو بعض المسائل الفقهية، نعم هذه يكفي لو واحد، كيف الطبيب في البلد كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، قال يعني الطبيب في البلد يكفي مثلا أن يكون هناك طبيب، لكن لو خلت البلد كلها يأثم الجميع ولا واحد يتعلم، لا لابد أن يتعلم. بينما هذه أستاذ الذي نتكلم عنه هو فرض عين، ولذلك كم من حاج وقع في محظورات الإحرام وهو يحسب أنه يحسن صنعة، بعضهم والله أستاذي ترك ركنا من أركان الحج وعاد إلى بلاده وما طاف طواف الإفاضة، تخيل يعني أمر عجيب. ولذلك يعني تقول سبحان الله، يعني لماذا أنت ذهبت يعني إلى تلك الديار المقدسة وبذلت الجهد والمال؟ بعدين مثل ما ذكرتم قبل قليل أستاذي الحج فيه بذل مال وفيه جهد بدني،
1: فيه جهد نعم.
0: يعني في بعض العبادات فيها جهد بدني، مثلا
1: تخسر مالك وتخسر جهدك،
0: مثلا الصلاة لو صليت ماذا خسرت مالا؟ ما في. الزكاة تدفع مال لكن ما في تعب جسدي، بينما الحج يجمع ما بين العبادتين، ما بين الجهد البدني وما بين الجهد المالي، وكذلك الجهاد في سبيل الله. يعني بعض العبادات مستقلة للجهد البدني، بعضها لهذا، لكن الحج يجمع ما بين الأمرين. ولذلك أستاذ الحذر الحذر من أن يذهب الإنسان بدون فقه، لأن الذي ما عنده فقه حقيقة قد يقع في بعض المخالفات. تخيل مثلا لو حصل معه مشاجرة مع أحد الحجاج، فقد يعني فضيلة عظيمة وهي قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بينما لو كان متفقه والله لو شتمه إنسان ما رد عليه ولا قال له سامحك الله وجزاك الله خيرا. وفي التنزيل الحكيم أيضا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولذلك الإنسان الذي يكون عنده علم ما يستطيع الشيطان أن يقترب منه وهو قوي كما هو معلوم، يعني أن العالم أفضل من ألف عابد في تأثيره على الشيطان وفي أثره ووجوده يعني ما بين الناس. ولذلك لابد وأن نتعلم ونتفقه ما يتعلق بالأحكام، وأنا أقول لابد من الرجوع إلى المرشدين الذين مع الحافلات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا أستاذي أنا أنصح جميع الحجاج وفي جميع الأقطار حقيقة ليس فقط في بلدنا أن نرجع دائما إلى علماء البلد. يعني لماذا أنا أنتقل خاصة في المسائل الخلافية من بلد إلى بلد آخر ما يسمى بالفتاوى المستوردة؟ لا داعي، أنا عندي مرشد ويقول لي عليك كذا كذا وهذه سنة وهذه مثلا، لأنه أستاذي هناك مسائل يعني فيها خلاف ما بين الفقهاء الكبار خاصة الفروع، يعني بعض الفرعيات نعم وإلا بالأصول ما يتصور أن يحصل خلاف. لكن لماذا تنتقل من هنا وتأخذ من عالم آخر من بلد آخر؟ لا، معك المرشد ومعك
1: كل يعني في البعثة الأردنية فضلت الدكتور هناك مرافقون من المفتين من دائرة الإفتاء العام، ويعني حدثني أحد المفتين يعني وكنت قد استضفته هنا في الإذاعة في موسم الحج الماضي، فقالت حتى يعني كانت كل المفتين كانوا على فتوى واحدة كما تفضل دكتور، حتى يعني أنه كان الرأي واحد صحيح. فكان يعني فقال كل الحجاج الأردنيين يعني حجوا يعني حجة واحدة لا خلافة، مع أنه يعني كما تفضلت يعني هناك بعض الخلافات البسيطة، ولكن يعني الأصل أن يعني هو أن تعتمد المذهب، ونحن يعني كما مذهبنا المذهب الشافعي يعني نعم، فكل الفتاوى على هذا الأساس. طيب فضيلة الدكتور إذا سمحت لي، يعني تحدثت قبل قليل وضربت مثالا أنه يعني لو أن أحد شتمك أيها الحاج لا يعني لو كنت تعلم يعني علم اليقين أو يعني تعلم بأن هذا سيبطل حجك لما يعني رددت عليه. وأريد هنا أن أعرج على مسألة يعني طهارة القلب ونظافة القلب من الغل والحسد. لا يعقل أن تذهب إلى الحج وأنت في رحلة هي رحلة تطهير للقلب ورحلة إلى الله عز وجل، و يعني القلب السليم مطلوب، يجب أن تقبل على الله عز وجل بقلب سليم. فهنا نتحدث عن يعني كيف يؤثر صفاء القلب وتطهيره من الغل والحسد وغيرها من الشوائب التي يعني كيف تؤثر على يعني قبول العبادة وعلى أداء العبادة.
0: أستاذي يعني هذا السؤال من الأهمية بمكان، طهارة القلب من الغل والحسد والخصومات والخلافات، هذا أمر حقيقة دائما حتى في كل الأوقات. تخيل عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل الجنة، ومعروفة قصة ابن عمر رضي الله عنهما في آخر القصة الطويلة، يعني عندما استضافه وراقبه ماذا يفعل وماذا يفعل، قال والله يعني إن ما أفعل يعني زيادة عن هذا غير أني عندما أبيت يعني أضع رأسي على وسادتي، مفاد الرواية يعني لا يكن في قلبي غلا لأحد من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر من أهل الجنة ذكر مخموم القلب الذي هو أصلا ما فيه لا غل ولا حسد لإخوانه المسلمين. وفي الصحيحين أي عند البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. في رواية الإمام مسلم أستاذي في الصحيح لا تدخلوا الجنة، القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. في رواية أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وكذلك في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر الناس بليلة القدر أي بتعيينها أنها ليلة كذا، قال صلى الله عليه وسلم الرواية عند البخاري إني خرجت ليخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم. يعني أستاذي الثمرة من هذه، لماذا شقتنا هذه الرواية؟ خصومة اثنين كانت سببا في رفع ليلة القدر.

0: فما بالكم بالخصومات المتعددة؟ لذلك أحيانا تجد المشاجرات ونحن نحمل الأمتعة في المكاتب، هذا موجود يعني وملاحظ، ونحن بشر، لكني أقول قدر الإمكان لابد أن تبتعد عن هذا. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. كذلك رواية الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيا، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك أقول لكل حاج: أصلح ما فسد بينك وبين الناس قبل المغادرة، كل ما حصل. طب هل يعني قبل المغادرة.
1: فضلت الدكتور أنه يعني أنت تريد الحج وتريد مغادرة الأهل وأنت مقبل على الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة، وهناك يعني خصومة بينك وبين الناس أو قاطع لرحم أو كذا، هذا عجيب والله.
0: أستاذي يعني العجب، العجب أن بعضهم عاقل والديه، أن بعضهم يعني ذهب إلى الحج وهو عاقل والديه، قال ما كلم أمه، يعني أمر عجيب، ويعني أمر حقيقة غريب أن تذهب إلى الحج وأنت عندك عقوق أو كما أشرتم قاطع للرحم
1: أو خصومة بين يعني جيران وأصدقاء أو كذا. نعم.
0: مجرد ما تسمع هذه الروايات الصحيحة يعني لابد وأن تتوقف وتعود. والله أنا أدركت الكبار السن يعني قبل سنوات ليست ببعيدة، كانوا قبل المغادرة يعملوا وليمة ويطلبوا الأقارب وكذا، وطبعا لا أقول يعني إلا أن يعمل يعني ذبائح وما إلى ذلك، لا على كأس شاي مثلا أو كذا، ويعني يقول يا أخوان يعني سامحوني. والآن أستاذي نحن في العصر الذهبي، الآن بإمكانك على جهاز الخلوي تتصل أبو فلان والله أنا أخطأت في حقك وكذا وكذا، يعني نرجو المسامحة، أنا ذاهب إلى الحج، والله لو كان قلبه حجر وأنت تتكلم معه وتقول أنا ذاهب إلى الحج لعلي لا أعود يا أبا فلان، ويعني تعطي تمهيدات جميلة. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فبادر مباشرة الآن ويعني صل الرحم وأصلح الأمور قبل المغادرة، لأنك ما تدري ماذا سيحصل في الحج يعني.
1: نعم. دكتور يعني الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتزودوا فإن غير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأيضا يعني الحقيقة أن عبادة الحج تحتاج إلى زاد التقوى، وكذلك تحتاج إلى الزاد يعني بمعنى أن النفقة، وهناك تكاليف السفر، ويعني فنصيحة هنا في مسألة النفقة ومتاع السفر فضيلة الدكتور، يعني حتى لا يقع الحاج في أخطاء.
0: صحيح.
1: نعم.
0: أستاذي هنا يعني نذكر أسباب النزول، سبب نزول هذه الآية ذكر المفسرون أن حجاجا كانوا يأتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بدون زاد، فيسألونهم يعني من أنتم؟ يقولون نحن المتوكلون. فإذا جاءوا قال سألوا الناس، فإذا جاءوا وصلوا هناك سألوا الناس، أكيد أنه يحتاج إلى طعام وشراب. أنت بشر أستاذي، كيف يعني ليس بملائكة لا يأكلون ولا يشربون.
1: نعم.
0: أنت تختلف، فأنت بحاجة إلى طعام وشراب وإلى كثير من الأمور.
1: نعم.
0: ولذلك لابد أن يتزود بل وليأخذ فوق حاجته احتياطا لذلك. قال السعدي رحمه الله في عند تفسير هذه الآية له كلام جميل، أي عند قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. لاحظ ما أجمل الكلام، قال السعدي رحمه الله، قال: فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا. سؤالا ماذا يعني؟ يعني أقول لله يا محسنين أعطني يا أخي، يا أخي أخي منصور والله أريد منك مثلا 10 دنانير، أريد منك كذا، ولا أيضا يتكرر هذا لعله خاصة في رحلة طويلة مثل رحلة الحج. واستشرافا أن يكون معك الخبز مثلا أو الطعام أو شيء، فأنظر إليك مثلا أقول والله يا أخي الطعام أنه مرتب والله كذا، يعني بأي طريقة تعريض
1: يعني أعطيني
0: تعريض هذا أو هذا. يقول هنا أعيد كلام السعدي والله كلام جميل، فإن التزود قال فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، إلى أن قال: وفي الإكثار منه أي من هذه الأموال والأطعمة وما إلى ذلك

0: وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. أما الزاد المستمر، لاحظ الذي جاء التنبيه إليه في القرآن العظيم.
1: نعم.
0: أما الزاد المستمر قال يفعله، يقول هنا فهو نفعه لصاحبه، يقول في دنياه وأخرى، فهو زاد التقوى.
1: التقوى،
0: زاد التقوى أستاذي. والله مرة أقرأ في تفسير سورة الكهف، وكان أبوهما صالحا، ذكر بعض المفسرين أنه كان الجد السابع. يعني الآن لو قلت ما اسمه جدك السابع أستاذي، أكيد يمكن تقول أنا فلان فلان، يعني نحفظ نحن أغلبنا إلى الخامس،
1: خمسة.
0: الجد السابع كان رجلا صالحا، فالله عز وجل بعث موسى عليه الصلاة والسلام والرجل الصالح حتى قاموا ببناء الجدار حتى لا يأخذه أولئك القوم، وحفظ لهم كنزهم حتى يكبروا ويعني بعد ذلك يحصلون على الكنز. فتخيل أستاذي أهمية التقوى، فالتقوى يعني فيها فضائل كثيرة متعددة. يكفينا قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا الحج يعني فيه تقوى. لاحظ حتى الصيام، نحن يعني قربوا عهد بالصيام، قال تعالى لعلكم تتقون، وهذه في العبادات سبحان الله لا مقصود كذلك، وكذلك في الحج أيضا، فإن خير الزاد التقوى.
1: نعم دكتور، أيضا يعني من النصيحة التي قد نوجهها للحجاج موضوع ما يسمى بفقه الأولويات، فيعني ما المقصود يعني بهذه المصطلح، وكيف يعني يتعامل الحاج هناك، يعني ما الذي يقدمه، ما الذي يؤخره؟ بعض الناس قد ينشغل بشيء أو بعبادة أو حتى يعني شيء من الدنيا ويؤخر شيء أهم.
0: أحسن.
1: فيعني ما الأولويات التي يجب على الحاج أن يرتبها وهو يعني ذاهب إلى الحج؟
0: أستاذي لاحظ فقه الأولويات عند ابن المبارك رحمه الله، يضرب مثال العلماء في ابن المبارك عبد الله ابن المبارك رحمه الله. هذا الرجل كان أميرا على الحج، يعني رجل معروف ومعلوم من هو، نسأل الله له الرحمة وأن نجتمع إن شاء الله معهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا أستاذي وهو يسير رأى امرأة جاءت إلى القمامة أجلكم الله، أماكن التي يلقى فيها القمامة على طريق الحجاج، فأخذت دجاجة ميتة وحملتها وأخذتها، فقال لها يا أمة الله إنها ميتة حرام ما يجوز، فقالت له هي حرام عليكم حل لنا.
1: الله.
0: كيف؟ قالت يعني طبعا تشير إلى قوله تعالى فمن اضطر
1: غير
0: باغ ولا عاد، الآية
1: نعم
0: أنه يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة يعني ما يكفي، فقالت إنه هذه حلال لنا. فماذا فعل ابن المبارك؟ لاحظ أستاذي فقه الأولويات، فماذا فعل؟ أخذ قال لخادمه احسب لنا كم يعني نحتاج إلى العودة، لأنه قطع هو يعني مسافة من السير، فاحسب لنا كم هذا؟ قال له يكفينا كذا، قال أعطي جميع المبلغ الباقي لهذه المرأة أعطيها.
1: يعني المبلغ الذي كان يدخره نعم. للحج أعطاه
0: وما ذهب للحج
1: وما ذهب للحج
0: ورجع.
1: نعم.
0: قيل في بعض هذا أنه رؤية يعني في المنام يعني في عرفات وهو مع الناس، فقيل له يعني سبحان الله. ولذلك يقول أستاذي أحد العلماء كلمة والله جميلة وجدتها في بعض الكتب، يعني يقول كم من الناس من حج وهو في بيته، كيف يعني مثلا ذهب إلى يتيم فمثلا أحسن إليه وأطعمه، ذهب إلى فقير فشدد عنه مثلا أقساط مثلا متعينة، أو ذهب إلى وهكذا، يعني الأمور يعني كثيرة حقيقة ومتعددة. مثلا أذكر بشر الحافي رحمه الله، جاءه رجل ويظهر أنه في زمانهم كان يكلف الحج حوالي 2000 درهم، يظهر هكذا، فقال له يعني هو يسأل يعني ماذا أفعل، وطبعا كانوا في السابق يحجون كل سنة، يعني لا أتكلم عن الفريضة هنا،
1: نعم
0: أتكلم
1: نعم
0: عن النوافل.
1: نعم نوافل نعم.
0: حج نوافل. فقال يقول له هل تريد من حجك تجهدا أم استباقا للبيت أم تريد مرضاة الله تعالى؟ لاحظ كيف أعطاه يعني جميع الخيارات، جميع الخيارات وأن تختار. فقال بل والله أريد ابتغاء مرضاة الله عز وجل. فقال له أذكر يعني 10 أنفس مثلا، فقيرا ترمم بها فقره، يعني هذه الأموال أعطيها لفقير ترمم بها فقره، أو يتيما تقضي بها حاجته، أو مدينا تقضي دينه، أو معيلا تخفف عنه أعباء عياله. قال تعالى أجعلتم سقاية الحاج

0: وعمارة المسجد، أجعلتم شقية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. فمفاد هذا يعني أنك ترتب الأمور على الأولويات، ولذلك يعني الأعمال لابد أن ترتب ترتيبا صحيحا. فكم من الناس كتب له الحج برارا كما أشرنا، وكم من الحجاج من ذهب رياء وسمعة ولم يتقبل منه. فالأمر أستاذي يعني جد يعني لابد من الانتباه إليه. نعم. تخيل أستاذي، أنا لا أريد أن أقاطعك،
1: تفضل سيدي. لا تفضل سيدي.
0: تخيل
1: حتى الوقت.
0: أستاذي. نعم. أن مثلا أحد الحجاج يذهب إلى الحج وهو قد أكل ميراث أخواته، ما الأولوية؟ الأولوية والله أقول له أعد يعني ميراث أخواتك،
1: أو كما تفضلت. نعم. قبل قليل عقل والدين،
0: أو عقل. نعم. والدي أولويات. نعم.
1: أولويات.
0: كذلك أعزب بحاجة إلى زواج مثلا، ويعني والأمر يعني جد خطير، خاصة مثلا عنده زميلات في العمل وما إلى ذلك. نعم. نقول له تزوج.
1: نعم. بحاجة إلى زواج.
0: هكذا إذا. نعم. إذا طبعا إذا خاف على نفسه الوقوع في الحرام. نعم. نسأل. نعم. الله العفو والعافية.
1: اللهم آمين.
0: كذلك من يترك أولاده بلا مال يعني ويذهب للحج ويترك أولاده يتسولون، أيضا هناك أولويات، ولذلك لابد من ترتيب الأولويات صحيح حتى يكون فعلا الحج على أحسن وضع وأحسن حال.
1: نعم. دكتور، يعني في مسألة النصائح للحجاج نختم بهذه المسألة، وهي موضوع الصحبة الصالحة وكيف ينتقي الحاج رفيقا له في السفر. والحقيقة أن الرفيق والصاحب له أثر كبير في الراحة، سواء في السفر أيضا في يعني الإعانة على العبادة. فيعني نتحدث عن هذه المسألة، أهمية الرفقة الصالحة أو الرفقة الصالحة في الحج.
0: أستاذي، ورد في الصحيحين أي عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، نسأل الله العفو والعافية. وقديما قيل الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. ساحب. ولذلك سبحان الله يعني نجد أن الهواء يفسد إذا تأثر بما حوله، بالجيف أجلكم الله وما إلى ذلك، فالصاحب له تأثير. ولابد أن نعلم يعني أن الإنسان يحتاج يعني لصاحب، لا يتصور أستاذي أنك تستغني يعني بكل شيء عن الناس. وابن خلدون في المقدمة له كلام جميل.
1: نعم.
0: يقول الإنسان مدني بطبعه، يعني هل يتصور أنت الذي تخيط الثياب وأنت الذي تقوم بالكي وأنت الذي تحلق مثلا شعرك وأنت الذي مثلا يعني والله الإمام الغزالي عد في لقمة الخبز التي توضع في الفم عد فيها 10 أستاذي، عد فيها تخيل 10 أشخاص يعني حتى تصل اللقمة يعني إلى الفم. يعني يقول لك الذي بذر والذي حرث والذي زرع والذي حصد والذي قام بكذا والذي قام بالطحن، ويعني يعد يعني عد 10 كأنه إذا لم تخن الذاكرة في قضية لقمة خبز. فكيف أنت عندما تسافر إلى الحج ومدة يعني ليست يعني قليلة، علما بأنه نحن عند في الحرم عندما تقول له أنا من الأردن يقول أنتم جيران الحرم، وفعلا صحيح لما تقارن أحوال البعض يسافر من عدة أشهر، قد سافروا يعني عبر الوسائل أو البواخر وما. نعم. إلى ذلك. ولذلك أحسن القائل يقول عن المرء: لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، نسأل الله العفو والعافية.
1: نعم.
0: وفعلا هذا الواقع، يعني كم إنسان مثلا الآن عندما شاهدنا بعض الأشخاص وقعوا في نسأل الله العفو والعافية مثل المخدرات والمخالفات وكذا، كان السبب هو الصاحب، وهذا كثير من التحقيق يعني يقول لك أنه يعني سبب الوقوع في المشاكل هو صاحب زين له هذا العمل فأوقعه فيه.
1: نعم.
0: ويوم القيامة نسأل الله العفو والعافية سيعض الظالم على يدي ويتمنى أنه ما اتخذ ذلك الصاحب، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
1: إذا سمحت لي يعني دكتور، ننتقل الآن إلى الحديث عن الأيام العشر من ذي الحجة. انتهينا من توجيه النصائح للحجاج، ويعني ربما نستغل هذه الدقائق في بيان فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة. والحقيقة أنه يعني هذه الأيام أو شهر ذي الحجة ليس

0: الحاج وحده من ينال الأجر بحجه أيضا، ولكن يستطيع يعني كل مسلم لم يحج ولم يقدر له الحج أن يعني يتزود الحقيقة من التقوى، يعني كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أيضا في لغير ذي الحاج، و يعني من خلال الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة. والسؤال يعني دكتور، كيف يعني ما أهمية هذه الأيام العشر من ذي الحجة، ويعني ميزتها وفضلها عن يعني أيام السنة؟
1: أستاذي، هذه تميزت عن أيام السنة كاملة، وسبحان الله، يعني يكفينا أن الله عز وجل أقسم بها. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. قال المفسرون نقلا عن ابن عباس وكذلك عن الزبير ومجاهد وغيرهم، أي من السلف والخلف، أنها هذه الأيام، يعني الأيام العشر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي التنزيل الحكيم قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: هي الأيام العشر. الأيام المعلومات هي الأيام العشر. الأيام المعدودات هي أيام التشريق، كما يعني بينا ذلك ابن عباس وذكر هذا المفسرون. كذلك أستاذي، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. ولذلك أعمال صالحة كثيرة نتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام.
0: نعم، إذن ذكرت فضيلة الدكتور عن بعض الأعمال الصالحة التي يعني يستحب للمسلم غير الحاج أن يحرص على هذه الأيام، وتفضل يعني نريد أن تبين لنا هذه العبادات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هل هناك عبادات أخرى؟ يعني الكثير من الناس ربما عندما يأتي الأول من ذي الحجة، وهو ربما يوم الاثنين القادم يبدأ، يعني بعد حوالي 5 أيام، يصوم نعم، الأيام التسع من ذي الحجة.
1: صحيح.
0: نعم
1: أستاذي، هنا لابد وأن نذكر أولا الصلاة. فلا بد أن نحافظ عليها، وهذا طبعا للحاج ولغيره كما أشرتم. نعم. فيستحب التبكير إلى الفرائض، يعني نحن في أيام السنة الباقية كنا مثلا يؤذن نذهب إلى المسجد على سبيل المثال. الآن يا أخي، أنت في هذه الأيام المباركة اذهب إلى المسجد قبل الوقت، يعني كن عند باب المسجد، مع فتح باب المسجد تكون أنت من أول الداخلين.
0: نعم.
1: لتكون أنت من أفضل الناس. والإكثار من النوافل أيضا، يعني تنفل ما استطعت، سواء من قيام الليل أو أم يعني من غيره، فالنوافل متعددة، وحافظ على صلاة الضحى على سبيل المثال وغيرها، سنة الوضوء، دخول المسجد وهكذا، فإنها من أفضل القربات. روى الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وهذا عام أستاذي في كل وقت. تخيل الصيام مثلا كما أشرتم قبل قليل، فروي أن كما هو معلوم أن الصيام من أفضل الأعمال وأفضل العبادات، فروي عن هنيدة ابن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. قال الإمام النووي رحمه الله، والإمام النووي كما نعلم يعني هو فقيه ومحدث، يعني جمع الله له الفقه والحديث سبحان الله، فمحقق يعني عظيم. قال عن صوم هذه الأيام، أي الأيام التسع، أنها مستحبة استحبابا شديدا. وطبعا هو المقصود العشر يعني الاسم تغليبا، لكن العاشر هو يوم النحر، يحرم صيام الأيام العيدين باتفاق، هذا عند جميع العلماء،
0: لكنه من حيث التعظيم هو يوم عظيم.

0: نعم.
1: نعم.
0: وأقول أستاذي يعني إن قصر بك الصيام ما يعني تستطيع الصيام، أو هناك أستاذي من هو مريض أو كذا، يعني لا تترك صيام يوم عرفة لأنه يكفر ذنوب سنتين،
1: نعم.
0: سنة ماضية وسنة مقبلة، فتخيل يعني أن تفوت هذا الأجر العظيم، يعني أمر يعني ليس بالسهل، فنقول احرص على الصيام. كذلك أستاذي التكبير والتهليل والتحميد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكذلك أيضا كان يكبر على فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام. فأستاذي هنا إذن يعني أذكار الصباح والمساء. في أيضا أشرتم قبل قليل إلى يعني نقطة جميلة جدا، وهو أنك قد تحقق أجر الحاج.
1: الحاج
0: هذا أستاذي ورد فيه حديث،
1: نعم،
0: أنه من صلى الفجر في جماعة ثم قاعد يذكر الله عز وجل يعني في مجلسه وحتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين، قال فله أجر حجة وعمرة تامة. فهذا يعني أجر وفضل عظيم تحققه وأنت في يعني أبسط الأمور وأسهلها.
1: نعم.
0: ولذلك يعني لابد أن يعني نكثر من ذكر الله عز وجل.
1: نعم.
0: الأعمال الصالحة طبعا ليس لها حد، يعني أعمال صدقات وغيرها يعني كما أشرتم كلها إن شاء الله تقرب الإنسان من الله عز وجل.
1: نعم. إذن يعني ربما انتهى يعني اللقاء فضيلة الدكتور، ولكن نريد يعني يعني نصيحة أخيرة للحجاج بشكل عام وأيضا لغير الحجاج في مسألة يعني وموضوع فضل الأيام العشر من ذي الحجة. تفضل دكتور.
0: والله يا أستاذي أنا أقول نحافظ على ذكر الله عز وجل.
1: عز وجل.
0: ذكر الله عز وجل حياة للقلوب، سبب لدخول الجنة.
1: نعم.
0: استحبابه أيضا يعني فيه سبب لاستجابة الدعاء والشفاء من الأمراض، به تتنزل الملائكة. تخيل عندما نذكر الله عز وجل تتنزل الملائكة على مجالس الذكر أستاذي. كذلك مغفرة للذنوب، وأيضا نكثر من تلاوة القرآن. جميل أن نجعل لنا ختمة في هذه العشر.
1: نعم.
0: يعني للحاج ولغيره جميل أن نجعل لنا ختمة في هذه الأيام المباركة. ولذلك لابد وأن نكثر يعني من تلاوة القرآن والابتعاد عن كل المعاصي والذنوب، لأنها هذه أيضا أستاذي من الأيام الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فلا يظلم الإنسان نفسه ولا يظلم غيره، ويبتعد عن كل الخصومات والمخالفات، يعني هي تخلية وتحلية، فيتخلى عن كل الرذائل ويتحلى بكل الفضائل. وكذلك أقول للحجاج على وجه الخصوص، يعني أنتم الآن خرجتم من المألوف، يعني أنا المألوف في بيتي عندي متكأ وعندي كذا، عندي مكيف أريد مثلا أن يكون عالي أو واطي أو ما شابه ذلك. أنت الآن أستاذي في حافلة أو في طائرة أو كذا، ما ينبغي لك يعني أن تريد أن تجعل الناس جميعا يمشون كما تحب أنت، بل أنت تحمل ويعني انسجم مع المجموعة. كذلك ستشاهد حجاج من جميع أقطار الأرض على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وما إلى ذلك. أحسنوا، اجعل لك صدقة في كل يوم ولو بريال واحد أو 5 ريالات على سبيل المثال، حتى تستفيد من دعاء الملكين الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. نسأل الله العفو والعافية.
1: اللهم آمين. أشكرك جزيل الشكر فضيلة الدكتور عطا الله النصاصري، شكرا لكم السيدي على هذا الكلام الطيب، وبارك الله فيكم.
0: أسأل الله أستاذي أن يجمعنا جميعا إن شاء الله، وبكم وجميع المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نكون في عرفات إن شاء الله في سنوات قادمة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
1: اللهم
0: وجزاكم الله خير.
1: اللهم آمين. الله يجزيكم بالخير.
0: آمين.
1: أشكركم مستمعينا الكرام على هذه المتابعة، وأشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، كان معكم الدكتور منصور العمري، نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله يجزيك،
1: الله يعطيك العافية.
2: دين ودنيا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر.
2: عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
3: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
4: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
3: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان.

0: مشاريع كبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، اربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
1: كل عظامي بتوجعني،
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهراً وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية،
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: 079-671-515-4.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب.

0: ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر، اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل المنزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. النظافة من الإيمان.

0: إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج النظافة من الإيمان، والذي يأتي انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. في البداية اسمحوا لي مشاهدي ومستمعي ومتابعي الكرام بأن أرحب بفضيلة الدكتور جميل الخطاطبة، اللواء المتقاعد من إفتاء القوات المسلحة الأردنية والإمام والخطيب والمدرس في مساجد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور وحياكم الله.
1: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله، وحيا الله الأخوة المستمعين في هذه الساعة الطيبة المباركة.
0: حياكم الله. في البداية، مبادرة سمو ولي العهد المتعلقة بالنظافة، الأساس الذي تبنى عليه هذه المبادرة فضيلة الدكتور أساس إيماني وديني وأخلاقي. انطلاقا من ذلك، ما العلاقة ما بين النظافة وما بين قضية العبادة؟ انطلاقا من أن الآيات الأوائل التي نزلت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة بعد نزول الوحي عليه وهو يتعبد ربه في غار حراء، قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر. كما أنه من الملاحظ أيضا فضيلة الدكتور أن من أوائل التشريعات الإسلامية التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ما أمر به عليه الصلاة والسلام بقوله: نظفوا أفنيتكم. نتحدث فضيلتك عن قضية النظافة باعتبارها من العبادات التي يتقرب الإنسان من خلالها إلى خالقه تبارك وتعالى. تفضل، بارك الله فيك.
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة إلى يوم الدين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر المحجلين.
0: آمين.
1: بداية نتقدم بخالص الشكر صاحب السمو الملكي الأمير الحسين ابن عبد الله ولي العهد المكرم على هذه المبادرة الطيبة التي تحمل سمة الإيمان وسمة الحضارة، وهكذا هو الحكم الذي يرجع إلى التاريخ وإلى الرسالة. عندما نريد أن نبني الإنسان

0: ونبني الدولة ونؤسس المجتمع ينبغي أن تكون النظرة إلى البناء متكاملة تحمل في معانيها كل سمات الحضارة. ونحن في مشروعنا الحضاري في الأردن والحمد لله اللي تناولنا فيه العلوم في آخر ما توصلت إليه، وعندنا من الجامعات وعندنا من المعاهد وعندنا من التخصصات ما يشكل اتجاها في تعليم المنطقة كلها وبنائها.
1: نعم.
0: أيضا في جانب الحضارة نلحظ هذه المبادرة الكريمة السامية في أن تكون هذه الحضارة مبنية على النظافة، النظافة التي جاءت كما تفضلت مع صلب وأساس الرسالة، بل لا يكاد أمر من أمور الشرع إلا وجاء فيه ثلاث صفات: الجمال، والذي يبنى أساسا على النظافة،
1: نعم،
0: والجلال، والإحكام والعدل.
1: نعم.
0: وما دمنا إحنا نتحدث عن هذه المبادرة نتحدث عن جوانب الجمال في النظافة والطيب في بناء أولا حياة الإنسان. الحقيقة أن ما يمتاز به الإسلام أن إجراءات النظافة تعد عبادات شرعية، بل إن النظافة شرط أساسي قبل أن تبدأ بالعبادة، ولا تقبل العبادة إلا إذا ابتدأت بطهارة وبنظافة.
1: صحيح.
0: وقد قال عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. وهذا الحديث يأتي حديث آخر: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأن الإجراءات الشرعية التي تشمل كل حياة الإنسان نجد فيها صفة الجمال، فالوضوء وهو الغسل بالماء الذي هو شرط لصحة الصلاة يرتبط بالوضاءة،
1: نعم،
0: وهو ما ينتج عن الغسل من النظافة وما ينتج عنها من الجمال الذي يأتي بعد إزالة كل شيء. بل إن النظافة حق الله في تعظيمه عندما نريد أن نقف بين يديه، وقد جعل في الاغتسال 17 غسلا تتوزع على حياة الإنسان وأحواله وعلى عباداته أيضا. ويوم الجمعة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة كان يقف ويخطب بهم، كانوا يأتون من المزارع إلى المسجد يتوضؤون ويدخلون، فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم أن اجتماعهم هذا الذي اجتمعوا فيه يحتاج إلى النظافة ويحتاج إلى استعداد خاص لالتقاء الناس مع بعضهم البعض، فسن لهم غسل الجمعة، فمن غسل واغتسل وتطيب والطيب نظافة ولبس أحسن الثياب ثم أتى إلى المسجد فجلس حيث ينتهي به المجلس واستمع ولم يلغو كانت كفارة إلى الجمعة القادمة، وفي رواية وزيادة 3 أيام. نجد أن وقت الجمعة ووقت الصلاة احتاج إلى استعداد يعادل مقدار وقت الصلاة وأكثر.
1: صحيح.
0: نجد العملية الذوقية في النظافة.
1: إذن فضيلتك هنالك اهتمام بقضية الذوق العام.
0: لا شك في ذلك، الذي يدخل إلى المسجد وله رائحة الفم تؤذي من حوله هذا ذوق عام، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هاتين الشجرتين التي تنبعث منهما روائح خاصة ألا يقرب مصلانا،
1: وهما البصل والثوم.
0: البصل والثوم، نعم
1: نعم.
0: ونجد النبي عليه الصلاة والسلام ليس يعني تعليماته في باب منع المخالفات، بل الدعوة إلى عمل أشياء فيها طيب. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فعند كل صلاة لأنك تناجي الخالق ولأنك تجتمع مع الناس، والسواك يزيل هذا المكره الذي يفسد الذوق العام. نجد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى سنن الفطرة. الإنسان إذا كان له شعر أن يكرمه بالغسل وبتصفيف الشعر وبالطيب، هذا فضلا عما قدمنا من الاغتسال وإزالة الزوائد من البدن، الإبط وما يسبب العرق والحرج. أيضا نجد أن أعمال النظافة والعبادة والصحة تتداخل في أمر الاستنجاء مثلا، حتى أن بعض المشركين والمشككين كان يسأل الصحابة يظنون أن الدخول في هذه الأمور يعني دخول في جزئيات لا فائدة منها. قال رجل لأبي هريرة: إن صاحبكم يعلمكم كل شيء، قال: حتى يعلمنا الاستنجاء،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وهذا الأمر يعني إذا نظرت إليه من ناحية صحية من أسباب التي تسبب الأمراض، وقص الأظافر من الأشياء التي تنقل البكتيريا عندما الإنسان يستعملها في تناول الطعام أو الشراب، وزوائد البدن تسبب عرق وتسبب أمراض وتسبب التهابات. فالنظافة والنقاء فيها صحة وأناقة.
1: نعم، إذن اهتمام الإسلام بقضية النظافة تتعلق بالبدن والملبس والمكان،
0: لا شك في
1: سواء كان هذا المكان مسجد، طريق عام يسلكه هذا الإنسان، بيت يسكنه، محل يعمل فيه، وما إلى ذلك.
0: سيدي، احنا بنحكي في هذا الأمر من جانبين. الجانب الأول أنها صارت قربات يتقرب بها إلى الله، إماطة الأذى عن الطريق
1: صدقة.
0: ضربه النبي عليه الصلاة والسلام لنا مثلا، قال: إن رجلا ممن كان قبلكم وجد غصنا يعني يؤذي المارة فقطعه فهو يتقلب تحت ظله في الجنة. إذن أنا بشوف الأخطاء اللي في الطريق فأقوم بإزالتها. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يمشي في الطريق فيرى بعض الأشياء على الطريق لا تعجبه فيزيلها أو يأمر بإزالتها. أقول لك حتى في المساجد، لما سيدنا عمر رضي الله عنه جاء لفتح بيت المقدس ووقعت العهدة العمرية، توجه إلى مكان المسجد الأقصى، وكان مكانا مهجورا، فكان يشارك بنفسه في إزالة كل الأوساخ القديمة والعشب والتراب والحجار. هذا مكان كان مهجور، وشارك آلاف الصحابة في تنظيف المكان وإعادته وتجهيزه ليتسع لعشر آلاف مصلي. فهذا الاهتمام بالنظافة يتوافق مع اهتمام الإنسان بالتقرب إلى الله عز وجل والطاعة والعبادة. حتى نجد يعني أشياء عجيبة، سبحان الله، سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام راجع من السفر ومعه أصحابه من جهاد، يتوقف على أبواب المدينة ولا يدخلها ليلا، ويأمر الناس أن يغتسلوا ويتطيبوا ويلبسوا.
1: أمر صحابته الذين كانوا معه قبل أن يدخلوا المدينة،
0: يعمل لهم استراحة.
1: ما الحكمة من ذلك؟
0: قال: حتى تدخلوا على أهليكم بهيئة حسنة. وهذا شيء من الجمال، الشيء الراقي. وأيضا لإعطاء فرصة عندما يسمع الأهل أن الجيش قد أن النبي عليه الصلاة والسلام وجيشه من أصحابه قد عادوا، قال: المرأة تنظف بيتها، والشعثاء تصلح حالها، وتلبس أولادها، فيلتقي الغائبون بأهليهم بأحسن صورة، وليست عملية مفاجئة.
1: إذن فضيلتك، نستطيع أن نقول بأن مقاصد الشريعة الإسلامية لا تقتصر على كليات الشريعة الخمس المتمثلة في الحفاظ على الدين والعرض والنفس والعقل والمال، بل تشمل أيضا قضية المحافظة على نظافة الإنسان في بدنه وملبسه ومسكنه وفي مكان عمله وفي الطريق التي يسلكها.
0: نعم، أنا أؤكد لك أن مقاصد الشريعة في النظافة داخلة في المقاصد الخمس. احنا عندما نتحدث مثلا عن النظافة التي تحفظ الدين، عن ماذا نتحدث؟ نتحدث أن

0: الطهارة والنظافة شرط لصحة الصلاة.
1: صحيح.
0: فإذا أردت أن أحفظ الدين يجب أن أحفظ النظافة التي هي شرط لصحة الصلاة ولقبول الأعمال للطواف.
1: نعم.
0: يعني لابد أنا أدخل حتى يعني هو ليس فقط الوضوء بل يستحب قبل الدخول للطواف الاغتسال. أيضا لما نربط العبادات بالنظافة نستشعر أن عندما نقف بين يدي الله ينبغي أن تكون هيئتنا لائقة. وكيف يكون الإنسان لائقا؟ نظيفا في بدنه في ثوبه في مكانه. إذن هذا احنا عظمنا الدين هنا وحفظنا الدين من خلال إجراءات في النظافة. فالنظافة قربة إلى الله عز وجل تحفظ لنا الدين ونقدمه لله عز وجل بما يشعر بالمحبة. يعني أنت عندما تقدم لإنسان هدية في غلاف غير نظيف هذا لا يليق، لكن عندما تقدم الهدية له بغلاف نظيف يشعر بالاحترام أكثر والتوقير أكثر. أيضا كيف أن النظافة تحفظ مقصد حفظ النفس؟ أليست النظافة سبيل إلى الوقاية من الأمراض؟
1: صحيح.
0: هذا يعني واضح في هذا الأمر. وأليست أيضا أن النظافة تبعد عننا الأوبئة؟ والنظافة هي سبيل إلى حفظ حياة الإنسان. ولذلك عندما نريد أن نحفظ النفس من الهلاك علينا أن نتمم هذا الواجب وهو حفظ النفس بواجب آخر وهي النظافة والتعقيم. وفي سواء كان في الجانب الشخصي أو في جانب المسكن أو في جانب الطريق كل هذا لحفظ النفس. عندما تصبح الأوبئة سارية في المجتمع سببها ماذا؟ يعني البيئة المناسبة
1: عدم
0: لها
1: عدم النظافة. نعم.
0: البيئة المناسبة لها عدم النظافة. نحن نقول بدك تعمل أي شيء في المستشفى أي شيء بيعملوه في تعقيم أدوات في تعقيم جو في تعقيم للملابس حتى يبقى الإنسان سليما. ولذلك يريد الإسلام أن لا يكون التعقيم تحت الرقابة الصحية في المستشفيات، بل ينبغي أن يكون النظافة والتعقيم
1: نابعا من قضية الإحسان في العلاقة مع الله،
0: في الإحسان في العلاقة مع الله لحفظ النفس. أيضا النظافة نجدها تحفظ العقل. الآن الإنسان يعيش في بيئة منتنة الرائحة كيف يفكر؟ لكن حط إنسان في بيئة مريحة فيها رائحة الطيب،
1: بيئة نظيفة،
0: يعني يقال أن الطيب ينعش العقل. النظافة عندما سئل عن النظافة قال أطيب الطيب الماء وأيسر موجود. فيستطيع الإنسان أنه بالتنظيف فقط أن يحصل على نقاء الجسد وراحة العقل واستعداده لأن يفكر. ولذلك هذه العقل السليم القادر على الفهم يأتي من بيئة نظيفة ولا يمكن أن يأتي من بيئة قذرة. ولذلك إحنا كما قدمنا أن اللفتة الملكية هنا لصاحب السمو الملكي إنه إحنا لا ينبغي أن نتقدم ماديا دون أن نتقدم حضاريا، وأن أسس النظافة هي جزء من الشخصية التي يرجى للأردني أن يكون فيها. وهذه العملية بصراحة يعني ما ينبغي أن تكون مستدامة، ليست يعني موسمية ولا مبادرة فقط نتوقف. المبادرة أطلقت لنا أعطتنا الضوء الأخضر لنتحرك ونستذكر التشريعات الدينية والدستورية ولنعمل على وفقها وتكون عملا دائما مستمرا يتحول إلى خلق. كيف يعني يتحول إلى خلق؟ يعني يصدر عن الإنسان من غير تفكير ولا روية. يعني عندما يكون الإنسان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال بركة الطعام الوضوء قبله. العلماء جمهور العلماء فسروا أن الوضوء هو غسل اليدين، فمن بركة تناولك لطعامك أن تغسل يديك قبل تناول الطعام. عندما يصبح هذا سلوك إنه أنا بدي أتناول طعامي أذهب وأغسل يدي ثم آتي وآكل.
1: نعم.
0: ولا أحتاج إنه والله واحد سوي

0: بمحاضرة علشان أتذكر ولا تنسى روح غسل أيديك وكذا. لا، هذه المبادرة وهذا التوجه يريد منا أن يصبح مسلك النظافة في كل شيء، أنه يصبح هذا الوعي إحساس بأنه لا نتقبل القذارة والخبائث والأرجاس لا بالنظر ولا بالنفس، وأن نسعى دائما إلى أن نكون كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: تنظفوا حتى تكونوا كالشامة بين الأمم. الشامة هي ما يلفت النظر في جانب الحسن، فإذا نظرت إلى المسلم وإذا نظرت إلى الأردني في بنائه الحضاري، بمجرد أن ترى نظافته وأناقته تعرف أن عنده بناء حضاريا متكاملا فيه الأساسيات كما فيه الذوقيات، وأن الذوقيات مبنية على أساسيات أيضا، فهي كأنها منها. وهذه يعني العملية المستدامة اللي تشمل جسم الإنسان وتشمل بيئته أيضا. نجد أيضا أنه النظافة تحقق مقصد حفظ النسل، ولذلك جاء الحديث ليربط بين شيوع الفاحشة وظهور الأمراض المستعصية التي تعصف بالإنسان كالإيدز والسفلس والسيلان، وهي ضريبة الشذوذ، فالشذوذ لا يكون إلا حيث تكون القذارة والخسة. وإذا وجدت النظافة كان النسل وكانت الذرية، وكانت هذه الذرية قوية، حتى الحديث غربوا لا تضووا، يعني حتى يكون النسل قويا. وهذه حفظ النسل من مقاصد الشريعة، تحفظ صحة الأسرة، تحفظ صحة المجتمع.
1: نعم،
0: نحن عندما نتحدث عن مقصد المال نحن نتذكر أن درهم وقاية
1: خير من قنطار العلاج.
0: كم ثمن قنطار العلاج؟ كم ستدفع الدولة على العلاج وأجهزته وأدويته؟ وكم سيتعطل الناس عن العمل؟ وكم سيتعطل عن الحياة؟ وكم ستدخل عليهم ضغوط نفسية؟ إذا كنا بالنظافة وهي أرخص مطلوب وأسهل مطلوب نستطيع أن نتفادى فيه انتشار الأوبئة، ويعني حديث عن
1: ولا شك بأن الأوبئة. إلقاء العشوائي للنفايات في الطرقات وعلى الأرصفة وأمام البيوت يساعد في انتشار الأوبئة والأمراض.
0: لا شك أنه النظافة العامة، مثل وجود مجاري صحية، مثل وجود أماكن تجمع فيها النفايات، والآن إحنا بنشوف أنه هذه الأماكن اللي تجمع فيها النفايات نظيفة وجديدة ومعدة وجاهزة، وهناك طاقم كبير من العمال اللي يتحركوا. إذا كنت رايح لصلاة الفجر تجدهم متحركين في الشارع كما هم في ساعة الظهيرة، حتى يبقى المجتمع صحيحا، وحتى نأخذ بأقل قدر من الكلف في معالجة الأوبئة والأمراض. يعني الكورونا وحديث عن انتشار الأوبئة ليس عنا ببعيد، وكم تحدثنا في أن الإجراءات الوقائية الطبية هي أيضا مطالب شرعية، والنظافة كانت جزءا منها، ونحن بالنظافة نحصل على إذن على كل المقاصد الشرعية.
1: نعم
0: نعم.
1: هنا فضيلتك، يعني قبل أن ننهي اللقاء، ما دام أن مسألة المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية، كيف نؤصل هذا المقصد ونجعله جزءا من ثقافة الناس في مجتمعاتنا العربية والإسلامية وفي مجتمعنا الأردني؟
0: احنا بالحقيقة اول شيء احنا جالسين في هذه الجلسة نتحدث على ان التدابير النظافة عبادات، وهذا تحفيز ولفت للنظر. الغافل ينتبه، ليست قضية والله متعلقة انه انا ممكن اني استغني عنها وممكن اهملها ممكن ما اهتم فيها، لا، هذه قضية عبادة، ويمكن ان تكسب ثوابا عظيما من خلال الاهتمام بها. اثنين، هذه تحتاج الى التربية الأسرية، بحيث يرى الأولاد في آبائهم

0: وإخوانهم الكبار ما يعودهم على هذه الأمر. لما ربنا سبحانه وتعالى وصف هذه الأمة بأن خير أمة أخرجت للناس، من صفات الخيرية النظافة والنقاء، هذه من صفات الخيرية. لكن الحقيقة أنه يعني بحرصنا الآن على أن لا تدخل علينا ثقافة الغثائية اللي بتخلط كل إشي وتتنصل من الواجب، بل وتتنصل من أي تكليف من التكاليف. نحن أمة ينبغي أن نتذكر موقعنا بين الأمم. كان الطلاب يأتون إلى الأندلس وفي أوروبا لا تعرف الإجراءات النظافة، وكانوا يروا في هذه البلاد، قالوا ما رأينا أجمل من بلاد المسلمين ومن مدن المسلمين. فالتجمل والنظافة، إن الله جميل يحب الجمال، جواد يحب الجود، نظيف يحب النظافة. اسم الله القدوس المنزه عن النقائص والخبائث والمستقذرات وكل هذه.
1: نعم.
0: ولذلك هذا العمل البنائي اللي احنا بنشترك فيه ينبغي أن يكون دائما، وأن يكون أساسيا في حياتنا، وأن نحرص عليه أن يستمر حتى فعلا نعيد ألق حياتنا من جديد.
1: نعم. هل هنالك ثمة معيقات تحول بين أن نجعل قضية النظافة تحظى بالاهتمام الكبير لدى الإنسان؟ معوقات معاصرة. نعم. طبعا
0: والله يا دكتور، أكثر شيء للحقيقة هو اللامبالاة والتنصل من المسؤولية وعدم إعطاء،
1: مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
0: مسؤول عن رعيته. إحنا بحديثنا هذا نريد أن نلفت النظر إلى هذه القيم أنها عظيمة، فلماذا نتساهل فيها؟
1: ويؤجر من يتمسك بها.
0: ويؤجر من يتمسك بها. وقد يقول قائل من المعوقات كثرة هموم الأمة. لم تكن هموم الأمة أكثر من هموم الدعوة والجهاد الذي عاشه الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: كان يكون في غزوة فيرى واحد لباسه غير نظيف، يقول ألم يجد هذا ما ثوبا آخر خيرا من هذا الثوب؟ وإحنا ما بصير يعني إذا بدنا نركز على نقطة معينة أو نستنى ونوقف الحياة حتى تعود للأمة مجدها، أصلا كيف يعود للأمة مجدها؟
1: بأخذها لجميع تعاليم الإسلام،
0: جميع التعاليم،
1: ومن جملتها المحافظة على النظافة.
0: وهذا أي نعم، هذا المبدأ مبدأ أساسي. يرى رجل يقول أما وجد هذا ما يصلح به شعره، فيأخذه ويغسل شعره ثم يأتي يغتسل، يأتي إلى النبي يقول هذا خير من أن يأتيني أحدكم كأن رأسه ورأس شيطان. إذن المعوقات عدم إعطاء هذه الأمور قيمتها، عدم والتنصل من المسؤولية، مع أن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى أن نتحمل هذه المسؤولية. ثم الناس بنسوا أنه كلها خير تعود علينا،
1: نعم،
0: صحة وقوة وأناقة وراحة نفسية وراحة جسدية وسعادة بالآخر. النظافة سعادة.
1: نعم. كل الشكر والتقدير لكم فضيلة الدكتور جميل خطاطبة، اللواء المتقاعد من إفتاء القوات المسلحة الأردنية، الإمام والخطيب والمدرس في مساجد وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، على هذه المعلومات القيمة. الشكر والتقدير لكم مستمعي ومتابعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم لهذا البرنامج، في هذا البرنامج النظافة من الإيمان، والذي يأتي انسجاما مع مبادرة سمو ولي العهد المعظم الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني في المحافظة على النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. أوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النظافة من الإيمان.

0: إعداد وتقديم الدكتور علي المناصير.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فالمدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل. سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني.

0: يمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: محمد، عيد الأضحى قرب وأكيد بدنا نضحي.
2: طبعا إن شاء الله رح نضحي.
1: من وين بدك تجيب الأضحية؟ بدي أروح معك.
2: ابشري، السنة هاي رح نروح على مطعم وملحمة الليث، مزارعهم هون قريبة من أبو نصير، وعنده بلدي وروماني، وهم بتكفلوا بكل إشي، بقطعوها وبنظفوها وإحنا منوزعها زي ما بدنا. وإذا بدك مطبوخ، هم كمان بطبخولنا الأكل اللي بدنا إياها، ولا بتتغلبي بإشي.
1: مطعم وملحمة الليث للحوم والأضاحي، كله من مزارعنا، ما عليك إلا تختار الخروف اللي بيعجبك وبوصلك لباب بيتك.
0: مطعم وملحمة الليث بفروع المختلفة.
2: للتواصل تليفون 0795-479-905.
0: تابعونا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 0378-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
8: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
7: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
8: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تدوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06 55 600 66.

0: منهاتن فيش ماركت، فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال فاخرج

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك.

فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم

إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالها

إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه

هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا

لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين.

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون

والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على

فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم

ينفق منه سرا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين

أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم.

بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا

ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل

جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم.

إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر

تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا

وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم.

سورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية وخلي مودك خليجي. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب. هاتف رقم 037-1010-25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: جاهز تعيش التجربة البحرية العالمية بطعم ما بينتسى؟ ذا مانهاتن فيش ماركت فرانشايز ماليزي، 63 فرع في 16 دولة حول العالم. عيش التجربة البحرية بقلب عمان، بنقدم لك أطباق بحرية بنكهة نارية ومذاق لا يقاوم. فيش أند شيبس بقرمشة بتسمعها من قبل ما تذوقها، بلح البحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وطعم بفوز من أول لقمة. الصيادية الألذ بعمان، وأسماك طازجة يوميا، سطل بحري بأخذك لأعماق البحر. اختارها على ذوقك، مقلية ذهبية، مشوية بالفرن أو على الفحم. زورونا اليوم في شارع المدينة المنورة عمان. تواصلوا معنا للتواصل منزلية، العزائم وحجوزات الصالة على 06-55-600-66. The Manhattan Fish Market فرانشايز ماليزي، نكهة البحر العالمية بقلب الأردن.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: أنفسكم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

شيخنا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

يا إلهي، أدعوك وأنا أطوي رحلة العمر خطوات إثر خطوات، ولا أدري كم بقي لي على الطريق، فما أطول السفر وما أقل الزاد. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. إلهي أدعوك والصبا ينطوي عن شمالي، وبقاياه لم تزل عن يميني، ونذير الرحيل يهمس في أذني، ويلوح أمام ناظري وكأنه يسألني ماذا أعددت للقاء، فلا أملك الجواب. إلهي كلما تذكرت ما مضى من سالف أيامي فزعت مما ضيعت، وجزعت من هول ما قدمت، وندمت على ما فعلت. وكلما أوشك اليأس أن يطمس في قلبي نور الأمل تذكرت قولك الكريم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إلهي لئن كنت عبدا شقيا فإن سيدي مولى الموالي هو أعلم بحالي، وبين يديه مصيري ومآلي. وإن كنت شر الخطائين فأنت أرحم الراحمين. وإن أبعدني عنك سوء عملي يقربني منك توبتي وحسن عملي. وإن كان ذنبي عظيما فرحمتك أعظم. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن الناس من يعبد الله على حرف

هيهات هيهات لما توعدون.

ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين

فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين

بل قالوا مثل ما قال الأولون.

0: أنفسكم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: السعود تأخر. السلام عليكم.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم أمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وصلي وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: متيقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، وكذلك إذا أصبح. أخرجه البخاري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: وأصلح بالهم.
3: وأصلح بالهم
2: مع الدكتور أسامة الديري.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأصلح بالهم، أنت حاب فعلا أن ربنا يصلح بالك؟ أنت فعلا حاب تشعر بالسعادة وهدات البال؟ طيب، خلونا نعيش اليوم مع وصفة جديدة من وصفات ربنا سبحانه وتعالى حتى يصلح بالنا. أنا اليوم راح أتكلم عن مراقبة الله. أنت فعلا بتراقب ربنا في كل شيء؟ أنت فعلا بتراقب ربنا في حركاتك وسكناتك وكلماتك؟ يقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أنت مفكر أنك لا تؤمر ولا تنهى؟ أنت عارف شو يعني مراقبة الله عز وجل؟ يعني دوام علمك إن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرك. سئل الحارث المحاسبي رحمه الله عن المراقبة، قال: علم القلب بقرب الرب. هذه هي مراقبة الله عز وجل. سيدنا عمر رضي الله عنه خرج مع غلام له إلى بيداء، فإذا براع ينزل من أعلى الجبل وشاه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا؟ قال: يا عمر، هذا لسيدي. وبعض الروايات بتقول أصلا ما كان يعرف أنه هذا عمر. فقال له عمر: بعني شاة. فقال: ليست ملكي، إنما أنا عبد مملوك. قال: إن سيدك لا يراك. قال: ورب سيدي. بكى عمر. ثم اشترى هذا العبد المملوك الراعي وأعتقه لوجه الله. أنت عارف أنه لما تشعر بمراقبة الله تبارك وتعالى راح يزيد الإيمان عندك، لأنه من السبع الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم القيامة، الشمس مقدار ميل والعرق سبعة، كان من ضمنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ذات منصب وجمال. كم واحد الآن تجي رسالة على تويتر ولا الفيسبوك، كم واحد الآن بتتصل عليه وحدة وبتغويه وشهوات، قال: إني أخاف الله. إحنا بحاجة لهذا الخوف فعلا، لأنه انتشر الآن في مجتمعاتنا الآن الحرب، حرب التواصل.

الاجتماعي بالفساد. كم امرأة أفسدت وكم شاب فسد بسبب الرسائل والمراسلة. النبي صلى الله عليه وسلم تقول يعني لمن خاف الله عز وجل في ذلك، قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو مبصر بها. فقال الله عز وجل: ارقبوه، أي يعني تابعوه، فإن عملها

0: صار عندها ضائقة وانكسر عليها أجار الدار، عرض عليها 120 دينار فقبلت. فلما كان بينه وبينها يعملون الفاحشة، ماذا تذكر الله عز وجل فامتنع عن ارتكاب الفاحشة. هذه هي مراقبة الله تبارك وتعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عن ناس بيعملوا أعمال أمثال جبال تهامة، صلاة وصوم وقيام ليل، بس هم في النار. سيدنا ثمان يقول يا رسول الله جلهم لنا وصفهم لنا يا رسول الله. قال يصلون كما تصلون ويحجون كما تحجون ويقومون من الليل، ولكن قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. في الليل وانت ماسك تلفونك لحالك، فيش حدا شايفك، دير بالك ربنا شايفك، راقب الله تبارك وتعالى. لذلك جاء رجل بختم فيها قال لوهب عظني، قال إياك أن يكون الله أهون الناظرين إليك. وأصلح بالهم بمراقبة الله تبارك وتعالى. على أمل اللقاء بكم، نستودعكم الله.
1: وأصلح بالهم، وأصلح بالهم مع الدكتور أسامة الديري.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم دين ودنيا

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وإذاعة القرآن الكريم، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة من برنامج دين ودنيا. نعيش في هذه الأيام مستمعينا الكرام نفحات إيمانية عظيمة مع اقتراب موسم الحج، وحيث تتوجه القلوب إلى بيت الله الحرام، وتتشوق الأرواح إلى تلك البقاع وتلك العبادة العظيمة عبادة الحج. والحج ليس رحلة سفر فحسب، فهاهم الحجاج يعني بدأوا يتهيئون ولهذه، أو ليست يعني الحج رحلة سفر فحسب، وإنما أيضا هي رحلة إيمان، ولابد لها من التهيئة الروحية والأخلاقية وكذلك التهيئة المادية أيضا. ويعني هذه الحلقة مستمعينا الكرام نخصصها لنصائح للحجاج، وأيضا نتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى عن فضل العشر من ذي الحجة، وهذه الرسالة أيضا موجهة لغير الحجاج ممن لم يتيسر لهم الحج هذا العام، ونسأل الله عز وجل أن ييسر الحج لكل يعني مسلم ومسلمة قادر على هذه العبادة. طبعا يسرنا مستمعينا الكرام في بداية هذه الحلقة أن نرحب بفضيلة الدكتور عطالله النصاصرة للحديث حول هذا الموضوع. حياكم الله فضيلة الدكتور وأهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله أستاذي وأشكركم على هذه الاستضافة وبارك الله بكم.
0: حياكم الله يا سيدي. يعني نخصص هذه الحلقة يعني كما تحدثت قبل قليل فضيلة الدكتور للحديث بداية عن نصائح للحجاج مع اقتراب

0: يعني موسم الحج واقتراب تفويج الحجاج
1: نعم
0: إلى بيت الله الحرام. وهذه يعني الرسالة للحجاج الأردنيين وكل من يعني يريد الحج وهو يعني مقيم في الأردن، لا بد من التهيئة بداية لهذه العبادة. وهذه العبادة يعني حقيقة هي عبادة عظيمة، تحتاج إلى يعني هناك مشاق وسفر وأيضا
1: نعم
0: يعني مدة طويلة أيضا، فلا بد من نصائح يعني للحجاج. ونبدأ بداية الحقيقة في هذه العبادة وهو موضوع الإخلاص.
1: نعم
0: لا بد أن يعني نذكر بهذه هذا الشرط أو أهمية الإخلاص بالنسبة لمن أراد الحج. نتحدث عن هذا عن ذلك فضيلة الدكتور.
1: الحمد لله الذي جعل البيت مثابة للناس وأمنا، والصلاة والسلام على خير من حج البيت وطاف وسعى سيدنا محمد
0: اللهم صل على
1: وعلى
0: سيدنا.
1: آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم
1: اسمح
0: السلام.
1: لي أستاذي أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع القائمين على هذه الإذاعات المباركة
0: الله
1: من
0: يبارك.
1: مدراء وموظفين، سائلا الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان حسناتنا جميعا، وأن نجتمع وجميع المستمعين والمستمعات في جنات الخلد مع
0: اللهم
1: النبيين
0: اللهم آمين. اللهم
1: والصديقين والشهداء والصالحين. أستاذي، لا بد كما بينتم في هذه المقدمة الجميلة أن الكيس يجد في طلب الخيرات ويغتنم الفرص للوصول إلى الجنات، فينشغل بالباقيات الصالحات. ولذلك نقول: يا مريد الخير أقبل، ويا مترددا في التوبة اعزم، وولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى مهبط الوحي والنور. وكما قلتم قبل قليل، فيستعد المسلمون في جميع أقطار الأرض الآن لأداء فريضة الحج، فيأتون من كل فج عميق عبر وسائل النقل البرية والبحرية والجوية، وغيرهم يودعونهم، ولسان حالهم يقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا واقع المودعين، لاحظ وهم يبكون، ويتمنى كل واحد منهم أن يكون رفيقا لهؤلاء الحجاج، فهم وفد الله عز وجل، دعاهم الله عز وجل فأجابوه، ودعوه أيضا فأعطاهم. ولذلك نجد يعني وندعو الله عز وجل لي ولك ولجميع المستمعين والمستمعات أن ييسر الحج لنا جميعا إن شاء الله في
0: اللهم آمين.
1: سنوات عديدة وأزمنة مديدة، وأن ييسر للحجاج والحجات أيضا حجهم، وييسره لهم ويتقبل منهم ويغفر لهم ويعيدهم إلى ديارنا إن شاء الله وإلى ديارهم جميعا سالمين غانمين، وقد غفر لهم ذنوبهم وأعطاهم الله عز وجل سؤلهم، إنه
0: اللهم آمين.
1: سميع قريب مجيب الدعاء.
0: اللهم آمين.
1: أما أستاذي، بالنسبة لسؤالكم عن الإخلاص،
0: نعم.
1: فهذا الإخلاص حقيقة هو روح العبادات، ولذلك لا يتصور من أحد يعني أن يقول: أنا أريد الذهاب إلى الحج من أجل أن يقال لي حجي. وهذا موجود فئة
0: نعم.
1: قليلة، يعني أنه يغضب حتى لو قلت له: يا فلان أو يا أبا فلان، يقول: قل يا حج فلان. وهذا شيء يعني محسوس عند البعض وإن كانوا قلة. ولذلك نذكر بالإخلاص، أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي التنزيل الحكيم أيضا في آية أخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الآية: فلا بد للحجاج من تصفية نيتهم وشوائب الشرك، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك يحرص أيضا الحاج في جميع تحركاته وسكناته لتكون هذه النفقات أيضا في ميزان حسناته. قال صلى الله عليه وسلم، والرواية في الصحيحين أي عند البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، في رواية يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.
0: نعم.
1: والبخاري رحمه الله جعل هذا أول حديث في صحيحه، وذلك لأهمية الحديث، بل حتى لو نظرت إلى أبواب الفقه عند العلماء أيضا الآخرين
0: النية.
1: تجد أنه يتصدر، نعم يتصدر

0: تصدر يعني معظم الأبواب النية. يعني أعجبني قصة وهي قديمة، لرجل بنى مسجدا عظيما وبذل جهده ويعني بذل أمواله، وبعد ذلك يعني جاء بحجر منقوش عليه الاسم بني هذا المسجد أو بنى هذا المسجد الفقير إلى الله فلان ابن فلان، يعني كتب اسمه. وسبحان الله، يرى في ليال متعددة، لا أقول 3 مرات بل متعددة، يرى أن هناك من يأتي فيزيل هذه اللوحة ويضع اسم عجوز في تلك البلد. فقال اطلبوها، يعني ما القصة؟ فلما جاءت قال ما قصتك؟ قالت والله أنا قصتي أني كنت أرى الحصان يحتاج إلى الماء فآتي بدلو من الماء وأسقيه، بينما هو هذا الرجل تخيل كم بذل من الأموال والجهد سبحان الله. ولذلك بعدها قال والله إني أنا فعلت هذا وفي عندي من شوائب الرياء والسمعة وما إلى ذلك، وأنت سقيت الحصان من أجل الله عز وجل، أزيل هذا الحجر المكتوب عليه اسمه وكتب اسمها. وهذا واقع سبحان الله يعني محسوس، وليس للحجاج فقط، في كل من يريد الإقبال على أي عمل أن يجعله خالصا لوجهه سبحانه وتعالى.
1: نعم. أيضا فضيلة الدكتور، يعني من أراد الحج والحقيقة على أي عبادة يعني يريد أن يقبل عليها المسلم، لابد من التوبة، ولا سيما في الحج لابد من أيضا رد المظالم. كل إنسان يخطئ وكلنا يعني يخطئ، ولكن لابد من التوبة ورد المظالم إلى أهلها. يعني ما أهمية التوبة يعني قبل الحج فضيلة الدكتور؟ ويعني كيف تؤثر، إن كان هناك حقوق للعباد، كيف تؤثر على قبول هذه العبادة، عبادة الحج وغيرها من العبادات؟
0: أستاذي، هنا ذكر الإمام النووي رحمه الله عند باب التوبة أن التوبة لها شروط، فذكر 3 شروط إذا كانت متعلقة بالله عز وجل: إقلاع عن الذنب، ندم على ما فات، عزم على ألا يعود. قال هذه 3 إذا كانت متعلقة بالله سبحانه وتعالى، أما إذا كانت تتعلق بحقوق الآدميين فلا بد من إعادة الحقوق، لا بد من إعادة الحقوق لأصحابها. ولذلك نقول سبحان الله هذه التوبة إذن يعني سواء أنها كانت من ترك الواجبات أو ارتكاب المحظورات فهي مطلوبة أستاذي، كما أشرتم ليس للحجاج فقط بل للجميع أن نتوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. كيف عندما تصفي العسل كما جاء عند أهل اللغة، يعني تصفية العسل يعني ما تبقى شائبة، نصوحا يعني من النصح ما يبقى فيها شائبة. ولذلك يتطلب منا، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا بالنص: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الآية. ومع ذلك كان يستغفر الله عز وجل، كما في رواية البخاري كان يستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من 70 مرة، في رواية الإمام مسلم 100 مرة. هذا أستاذي يدل على أهمية الاستغفار، والاستغفار حقيقة، والتوبة إلى الله عز وجل مطلوبة. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وحديث المفلس أيضا حديث مشهور، أن هذا الرجل الذي يعني كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك المفلس، ليس كما يعني قال الصحابة رضي الله عنهم المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، بل بين أنه يأتي بأعمال صالحة لكن يأتي ظلم هذا وقذف هذا إلى آخر الحديث. قال فيؤخذ أو يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت يعني ما بقي من عنده حسنات أخذ من سيئات أصحابه هؤلاء الذين ظلمهم، ثم طرحت عليه ثم طرح في النار، نسأل الله العفو والعافية.
1: نعم.
0: ولذلك أقول للحجاج جميعا بالتوبة ورد المظالم، لأنه أستاذي حقوق العباد يعني أمرها ليس بالسهل. تخيل الشهيد الذي يقتل في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله عز وجل مقبل غير مدبر يحقق معنى الشهادة، قال صلى الله عليه وسلم:

0: إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. فلذلك لابد أن نتخلص من حقوق العباد قبل السفر، أو على الأقل إن كان لا يستطيع أن يعترف لهم ويكتب وصية يبين فيها يا فلان يا فلان اشهد أن فلان له عندي كذا وفلان له كذا قبل المغادرة. نعم. لأنه ما تدري السفر يعني مظنة يعني أن يحصل الإنسان معه شيء. نسأل الله أن يسلم حجاجنا وجميع الحجاج المسلمين إن شاء الله.
1: فضيلة الدكتور، يعني أود أن أسأل سؤال هنا عن كما تعلم ويعلم الإخوة المستمعون أن الحج هو عبادة تحتاج إلى مال.
0: صحيح.
1: ويعني مال ربما من الصلاة والصوم ربما لا يحتاج إلى مال، ولكن هذه العبادة تحتاج إلى مال. والإسلام حقيقة ربط بين العبادة والمال الحلال، فالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. السؤال هنا نتحدث عن النفقة الحلال، وكيف يتحرى المسلم، كيف يتحرى الحاج أو من يعني يريد الحج موضوع النفقة الحلال، وما أثر هذه النفقة الحلال في يعني الطاعة وفي العبادة عموما؟
0: أستاذي، هو الحديث الذي أشرتم إليه قبل قليل. نعم. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل لا يقبل إذا كان الأمر من حرام، فلذلك يعني لابد أن يسعى إلى الأمر الحلال. والله أستغرب وأنا أقرأ في أخبار مكة المكرمة وهم في الجاهلية قبل الإسلام، قال لما يعني هدمت الكعبة في يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن قبل البعثة، وجاءوا لبنائها قالوا نريد أموالا لا يدخل فيها مهر بغي ولا كذا ولا كذا، فأرادوا مالا يكون اكتساب حلال وهم حلال. في الجاهلية تخيل. ولذلك قال العلماء أن بناء الكعبة نقص قليلا، الآن ما يسمى بالشاذروان الميل هذا الذي عند الكعبة، فسبحان الله يعني نقص شيء من البناء، وهذا كله داخل أصلا في البيت الحرام. ولذلك تخيل وهم في الجاهلية كانوا يتحرون. الإمام الشعراوي له كلمة جميلة يقول أجلكم الله حتى الحيوان يميز ما بين الخطأ والآن. قالوا له كيف؟ قال القطة، وله مقطع الآن موجود على اليوتيوب أظن موجود هذا المقطع، قال القطة عندما تأتي إلى المرأة وهي تقطع اللحم أو عند الجزار فتأكل وتأكل معهم وعادي، لكن لو سرقت القطعة تقفز فوق الأسوار ما تبقى في المنطقة، تهرب لأنه تعرف أن هناك عقوبة. ولذلك أستاذي بعض الناس يأكل حرام بطريقة يعني عجيبة، يعني يسأل ويذهب هنا وكذا ويلون في الطريقة، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حتى لو أخذت يعني الفتوى من فم النبي صلى الله عليه وسلم لا تغني عنك شيئا إذا كنت تعلم حقيقة خلاف ذلك. فالأمر إذن لابد أن ينتبه، وهذا الحديث طبعا مشهور يعني لعلكم يعني لعل بعضكم ألحن حجة من بعض. فنعم، فاقتطع له شيئا يعني من أخيه، من اقتطعت له شيء فإنما اقتطع له جمرا من جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: فلابد أن يكون حلالا. أيضا أستاذي ورد عند الطبراني يعني بسند ضعيف، ورد عند الطبراني بسند ضعيف، نحن عندما نصل إلى الميقات ماذا نقول؟ لبيك اللهم مثلا بحج أو عمرة أو ما أو قارن يكون بحج وعمرة هكذا، لكن بعدها تبدأ التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هو يلبي. قال ويرد عليه كما وإن كان السند فيه ضعف، لكن قال يقال له أي إذا كان ماله حرام لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأجور غير مبرور. هذا أستاذي يدل على خطر القضية.
1: صحيح.
0: يعني أمر ليس بالسهل أنه تذهب أنت بأشياء حرام. والله سمعنا عن بعض الأشخاص نسأل الله يعني أن يتوب عليهم أنه عندما ذهب يعني هناك وكان ماله في ربا، فقال لي أقسم لي الذي حدثني قال تعرف فلان؟ قلت نعم. قال والله أغمي عليه قبل الوقوف في عرفات حتى انتهى وقت الوقوف في عرفة.
1: أيوة.
0: يتخيل التعب، كأن الله عز وجل يقول
1: والحج الحج عرفة. نعم. يعني نعم. هذا ركن من أركان الحج الوقوف
0: إذن
1: بعرفة.
0: فقد الحج. فقد الحج.
1: نعم.
0: أغمي عليه طيلة المدة كاملة، قال والله ما فاق إلا بعد انتهاء المدة.
1: نعم.
0: ولذلك
1: نعم.
0: هذه رسائل إلهية، يعني لا يجوز للإنسان أن يأكل الحرام، نسأل الله العفو والعافية. فالحذر
1: آمين.
0: الحذر يعني حقيقة من الوقوع فيما حرم الله، نسأل الله العفو والعافية.
1: اللهم آمين. الحج فضيلة الدكتور عطل النصاص.

0: ره. الله يكرمك. هو عبادة يعني تحتاج، هناك مناسك متعددة، ويعني تحتاج إلى تفقه، وتحتاج إلى علم بأحكام الحج والعمرة. يعني ما أهمية العلم بمثل هذه الأحكام والمناسك قبل يعني الشروع في الحج، ولو يعني من باب العلم
1: نعم
0: والمعرفة؟
1: أستاذي، هذه نصيحة عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر الفاروق، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه للحجاج، قال لهم تفقهوا قبل أن تحجوا، تفقهوا
0: قبل أن
1: قبل
0: تحجوا.
1: أن تحجوا، وذلك أن الجاهل كما يقول العلماء يضر نفسه أكثر مما يضره عدوه، فقليل من الفقه أفضل من كثير من العبادات. يعني أنت الآن لو خيرت ما بين علم وما بين يعني فضل العبادة، فنقول العلم أفضل،
0: أفضل.
1: هكذا يعني لابد أن يتعلم. والعلماء قالوا هناك علوم فرض عين، يعني عين المقصود من عين المكلف مطلوبة منك يا زيد يا
0: صح.
1: أحمد يا خالد يا محمد يا فلان، يعني هذه علوم كيف تتوضأ كيف تصلي،
0: هذا فرض على
1: فرض،
0: كل مسلم.
1: نعم فرض عين، يجب أن تتعلم. يعني هناك علوم تسمى فرض كفاية، مثلا المواريث، المواريث لا يشترط في البلد أن يكون الكل يتقن يعني مثلا ما يتعلق
0: أو
1: بالمواريث
0: الفقه
1: وأحكامها
0: أو غيرها،
1: أو
0: لا
1: بعض المسائل الفقهية، نعم هذه يكفي لو واحد، كيف الطبيب في البلد كما قال الإمام الغزالي رحمه الله، قال يعني الطبيب في البلد يكفي مثلا أن يكون هناك طبيب، لكن لو خلت البلد كلها يأثم الجميع ولا واحد يتعلم، لا لابد أن يتعلم. بينما هذه أستاذ الذي نتكلم عنه هو فرض عين، ولذلك كم من حاج وقع في محظورات الإحرام وهو يحسب أنه يحسن صنعة، بعضهم والله أستاذي ترك ركنا من أركان الحج وعاد إلى بلاده وما طاف طواف الإفاضة، تخيل يعني أمر عجيب. ولذلك يعني تقول سبحان الله، يعني لماذا أنت ذهبت يعني إلى تلك الديار المقدسة وبذلت الجهد والمال؟ بعدين مثل ما ذكرتم قبل قليل أستاذي، الحج فيه بذل مال وفيه جهد
0: فيه
1: بدني،
0: جهد، نعم
1: يعني في بعض العبادات فيها جهد بدني، مثلا
0: تخسر مالك وتخسر جهدك.
1: مثلا الصلاة لو صليت ماذا خسرت مالا؟ ما في. الزكاة تدفع مال لكن ما في تعب جسدي، بينما الحج يجمع ما بين العبادتين، ما بين الجهد البدني وما بين الجهد المالي، وكذلك الجهاد في سبيل الله، يعني بعض العبادات مستقلة للجهد البدني بعضها لهذا، لكن الحج يجمع ما بين الأمرين. ولذلك أستاذي الحذر، الحذر من أن يذهب الإنسان بدون فقه، لأن الذي ما عنده فقه حقيقة قد يقع في بعض المخالفات. تخيل مثلا لو حصل معه مشاجرة مع أحد الحجاج، فقد يعني فضيلة عظيمة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، بينما لو كان متفقه والله لو شتمه إنسان ما رد عليه ولا قال له سامحك الله وجزاك الله خيرا. وفي التنزيل الحكيم أيضا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ولذلك الإنسان الذي يكون عنده علم ما يستطيع الشيطان أن يقترب منه، وهو قوي كما هو معلوم، يعني أن العالم أفضل من ألف عابد في تأثيره على الشيطان وفي أثره ووجوده يعني ما بين الناس. ولذلك لابد وأن نتعلم ونتفقه ما يتعلق بالأحكام، وأنا أقول لابد من الرجوع إلى المرشدين الذين مع الحافلات، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا أستاذي أنا أنصح جميع الحجاج وفي جميع الأقطار حقيقة ليس فقط في بلدنا، أن نرجع دائما إلى علماء البلد. يعني لماذا أنا أنتقل خاصة في المسائل الخلافية من بلد إلى بلد آخر ما يسمى بالفتاوى المستوردة؟ لا داعي، أنا عندي مرشد ويقول لي عليك كذا كذا وهذه سنة وهذه مثلا، لأن أستاذي هناك مسائل يعني فيها خلاف ما بين الفقهاء الكبار،
0: نعم.
1: خاصة الفروع، يعني بعض
0: الفروع،
1: الفرعيات،
0: نعم.
1: نعم، وإلا بالأصول ما يتصور أن يحصل خلاف،
0: نعم.
1: لكن لماذا تنتقل من هنا وتأخذ من عالم آخر من بلد آخر؟ لا، معك المرشد ومعك
0: كل يعني في البعثة الأردنية فضيلة الدكتور، هناك مرافقون من المفتين من دائرة الإفتاء العام، ويعني حدثني أحد المفتين يعني، وكنت قد استضفته هنا في الإذاعة في موسم الحج الماضي، فقالت حتى يعني كانت كل

0: المفتين كانوا على فتوى واحدة كما تفضل دكتور،
1: أحسنت.
0: حتى
1: نعم
0: يعني أنه كان الرأي واحد،
1: صحيح،
0: فكان يعني فقال كل الحجاج الأردنيين يعني حجوا يعني حجة واحدة لا خلاف، معنا يعني كما تفضلت هنا يعني هناك بعض الخلافات البسيطة، ولكن يعني الأصل أن يعني هو أن تعتمد المذهب، ونحن يعني كما مذهبنا المذهب الشافعي يعني،
1: الشافعي.
0: نعم،
1: نعم
0: فكل الفتاوى على هذا الأساس. طيب فضيلة الدكتور، إذا سمحت لي، يعني تحدثت قبل قليل وضربت مثالا أنه يعني لو أن أحد شتمك أيها الحاج، لا يعني لو كنت تعلم يعني علم اليقين، أو يعني تعلم بأن هذا سيبطل حجك، لما يعني رددت عليه. وأريد هنا أن أعرج على مسألة يعني طهارة القلب ونظافة القلب من الغل والحسد. لا يعقل أن تذهب إلى الحج وأنت في رحلة هي رحلة تطهير للقلب ورحلة إلى الله عز وجل، و يعني القلب السليم مطلوب، يجب
1: صحيح.
0: أن
1: نعم
0: تقبل على الله عز وجل بقلب سليم. فهنا نتحدث عن يعني كيف يؤثر صفاء القلب وتطهيره من الغل والحسد وغيرها من الشوائب التي يعني كيف تؤثر على يعني قبول العبادة وعلى أداء
1: أحسنت. نعم
0: العبادة.
1: أستاذي، يعني هذا السؤال من الأهمية بمكان، طهارة القلب من الغل والحسد والخصومات والخلافات، هذا أمر حقيقة دائما حتى في كل الأوقات. تخيل عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل الجنة، ومعروفة قصة ابن عمر رضي الله عنهما في آخر القصة الطويلة، يعني عندما استضافه وراقبه ماذا يفعل وماذا يفعل، قال والله يعني إن ما أفعل يعني زيادة عن هذا، غير أني عندما أبيت يعني أضع رأسي على وسادتي، مفاد الرواية، يعني لا يكن في قلبي غلا لأحد من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر من أهل الجنة ذكر مخموم القلب الذي هو أصلا ما فيه لا غل ولا حسد لإخوانه المسلمين. وفي الصحيحين أي عند البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. في رواية الإمام مسلم أستاذي في الصحيح: لا تدخلوا الجنة، القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. في رواية أبي داود يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وكذلك في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر الناس بليلة القدر، أي بتعيينها أنها ليلة كذا، قال صلى الله عليه وسلم، الرواية عند البخاري: إني خرجت ليخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم. يعني أستاذي الثمرة من هذه، لماذا سقطنا هذه الرواية؟ خصومة اثنين كانت سببا في رفع ليلة القدر، فما بالكم بالخصومات المتعددة. لذلك أحيانا تجد المشاجرات ونحن نحمل الأمتعة في المكاتب، هذا موجود يعني وملاحظ، ونحن بشر، لكني أقول قدر الإمكان لابد أن تبتعد عن هذا. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. كذلك رواية الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولذلك أقول لكل حاج: أصلح ما فسد بينك وبين الناس قبل المغادرة، كل ما حصل.
0: طب هل
1: يعني
0: يعقل
1: قبل
0: فضيلة الدكتور أنه يعني أنت تريد الحج وتريد مغادرة الأهل وأنت مقبل على الله عز وجل بهذه العبادة العظيمة، وهناك يعني خصومة بينك وبين الناس أو قاطع لرحم أو كذا؟ هذا عجيب والله.
1: أستاذي ما
0: يعني
1: العجب، العجب أن بعضهم عاق لوالديه، أن بعضهم يعني ذهب إلى الحج وهو عاق لوالديه، قال ما كلم أمه. يعني أمر عجيب، ويعني أمر حقيقة غريب أن تذهب إلى الحج وأنت عندك عقوق أو كما أشرتم قاطع للرحم،
0: أو خصومة بين
1: يعني أستاذي
0: جيران أو
1: مجرد
0: أصدقاء.

0: وكذا نعم.
1: مجرد ما تسمع هذه الروايات الصحيحة يعني لابد وأن تتوقف وتعود. والله أنا أدركت كبار السن يعني قبل سنوات ليست ببعيدة، كانوا قبل المغادرة يعملوا وليمة ويطلبوا الأقارب وكذا، وطبعا لا أقول يعني إلا أن يعمل يعني ذبائح وما إلى ذلك، لا على كأس شاي مثلا أو كذا، ويعني يقول يا أخوان يعني سامحوني. والآن أستاذي نحن في العصر الذهبي، الآن بإمكانك على جهاز الخلوي تتصل أبو فلان والله أنا أخطأت في حقك وكذا وكذا، يعني نرجو المسامحة أنا ذاهب إلى الحج، والله لو كان قلبه حجر وأنت تتكلم معه وتقول أنا ذاهب إلى الحج لعلي لا أعود يا أبا فلان، ويعني تعطي تمهيدات جميلة. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، فبادر مباشرة الآن ويعني صل الرحم وأصلح الأمور قبل المغادرة، لأنك ما تدري ماذا سيحصل في الحج يعني.
0: نعم دكتور، يعني الله عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتزودوا فإن غير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأيضا يعني الحقيقة أن عبادة الحج تحتاج إلى زاد التقوى، وكذلك تحتاج إلى الزاد يعني بمعنى أن النفقة، وهناك تكاليف السفر، ويعني فنصيحة هنا في مسألة النفقة ومتاع السفر فضيلة الدكتور، يعني حتى لا يقع الحاج في أخطاء.
1: صحيح.
0: نعم
1: أستاذي، هنا يعني نذكر أسباب النزول، سبب نزول هذه الآية. نعم. ذكر المفسرون أن حجاجا نعم كانوا يأتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: ويأتون بدون زاد، فيسألونهم يعني من أنتم؟ يقولون نحن المتوكلون. فإذا جاءوا قال سألوا الناس، فإذا جاءوا وصلوا هناك سألوا الناس، أكيد أنه يحتاج إلى طعام وشراب. أنت بشر أستاذي، كيف يعني ليس بملائكة لا يأكلون ولا يشربون.
0: نعم.
1: أنت تختلف، فأنت بحاجة إلى طعام وشراب وإلى كثير من الأمور.
0: نعم.
1: ولذلك لابد أن يتزود بل ويأخذ فوق حاجته احتياطا لذلك. قال السعدي رحمه الله في عند تفسير هذه الآية له كلام جميل، أي عند قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لاحظ ما أجمل الكلام. قال السعدي رحمه الله قال فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا. سؤالا ماذا يعني؟ يعني أقول لله يا محسنين أعطني يا أخي، يا أخي أخي منصور والله أريد منك مثلا 10 دنانير، أريد منك كذا، ولا أيضا يتكرر هذا لعله خاصة في رحلة طويلة مثل رحلة الحج. واستشرافا أن يكون معك الخبز مثلا أو الطعام أو شيء، فأنظر إليك مثلا أقول والله يا أخي الطعام أنه مرتب والله كذا، يعني بأي طريقة تعريض
0: يعني أعطيني
1: تعريض هذا أو هذا. يقول هنا أعيد كلام السعدي والله كلام جميل، فإن التزود قال فيه الاستغناء عن المخلوقين والكف عن أموالهم سؤالا واستشرافا، إلى أن قال وفي الإكثار منه أي من هذه الأموال والأطعمة وما إلى ذلك نفع وإعانة للمسافرين وزيادة قربة لرب العالمين. أما الزاد المستمر، لاحظ الذي جاء التنبيه إليه في القرآن العظيم.
0: نعم.
1: أما الزاد المستمر قال يفعله، يقول هنا فهو نفعه لصاحبه، يقول في دنياه وأخرى، فهو زاد التقوى.
0: التقوى
1: زاد التقوى أستاذي والله. مرة أقرأ في تفسير سورة الكهف وكان أبوهما صالحا، ذكر بعض المفسرين أنه كان الجد السابع. يعني الآن لو قلت ما اسم جدك السابع أستاذي أكيد يمكن تقول أنا فلان فلان، يعني نحفظ نحن أغلبنا إلى الخامس
0: خمسة. نعم.
1: الجد السابع كان رجلا صالحا، فالله عز وجل بعث موسى عليه الصلاة والسلام والرجل الصالح حتى قاموا ببناء الجدار حتى لا يأخذه أولئك القوم، وحفظ لهم كنزهم حتى يكبروا ويعني بعد ذلك يحصلون على الكنز. فتخيل أستاذي أهمية التقوى، فالتقوى يعني فيها فضائل كثيرة متعددة. يكفينا قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا الحج يعني فيه تقوى، لاحظ حتى الصيام نحن يعني قربوا عهد بالصيام، قال تعالى لعلكم تتقون، وهذه في العبادات سبحان الله لها مقصود كذلك، وكذلك في الحج أيضا فإن خير الزاد التقوى.
0: نعم دكتور، أيضا يعني من النصيحة التي قد نوجهها للحجاج موضوع ما يسمى بفقه الأولويات، فيعني ما المقصود يعني بهذه

0: المصطلح، وكيف يعني يتعامل الحاج هناك، يعني ما الذي يقدمه، ما الذي يؤخره؟ بعض الناس قد ينشغل بشيء أو بعبادة أو حتى يعني شيء من الدنيا ويؤخر شيء أهم.
1: أحسنت.
0: فيعني ما الأولويات التي يجب على الحاج أن يرتبها وهو يعني ذاهب إلى الحج؟
1: أستاذي، لاحظ فقه الأولويات عند ابن المبارك رحمه الله. يضرب مثال العلماء في ابن المبارك عبد الله بن المبارك رحمه الله. هذا الرجل كان أميرا على الحج، يعني رجل معروف ومعلوم من هو. نسأل الله له الرحمة وأن نجتمع إن شاء الله معهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
0: اللهم
1: هذا أستاذي وهو يسير رأى امرأة جاءت إلى القمامة أجلكم الله، أماكن التي يلقى فيها القمامة على طريق الحجاج، فأخذت دجاجة ميتة وحملتها وأخذتها. فقال لها: يا أمة الله، إنها ميتة، حرام، ما يجوز. فقالت له: هي حرام عليكم، حل لنا.
0: الله
1: كيف؟ قالت، يعني طبعا تشير إلى قوله تعالى: فمن اضطر
0: غير
1: غير
0: باغ
1: باغ ولا
0: ولا
1: عاد.
0: عاد، انه
1: الآية
0: نعم مضطر.
1: أنه يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة، يعني ما يكفيه. فقالت إنه هذه حلال لنا. فماذا فعل ابن المبارك؟ لاحظ أستاذي فقه الأولويات. فماذا فعل؟ أخذ قال لخادمه: احسب لنا كم يعني نحتاج إلى العودة، لأنه قطع هو يعني مسافة من السير، فاحسب لنا كم هذا. قال له: يكفينا كذا. قال: أعطي جميع المبلغ الباقي لهذه المرأة، أعطيها.
0: يعني المبلغ الذي كان يريد
1: نعم.
0: يدخره للحج أعطاه،
1: وما ذهب
0: وما
1: للحج
0: ذهب للحج
1: ورجع
0: ورجع.
1: ورجع
0: نعم.
1: قيل في بعض هذا أنه رؤية يعني في المنام، يعني في عرفات وهو مع الناس، فقيل له، يعني سبحان الله. ولذلك يقول أستاذي أحد العلماء كلمة والله جميلة وجدتها في بعض الكتب، يعني يقول: كم من الناس من حج وهو في بيته. كيف؟ يعني مثلا ذهب إلى يتيم فمثلا أحسن إليه وأطعمه، ذهب إلى فقير فسدد عنه مثلا أقساط مثلا متعينة، أو ذهب إلى، وهكذا. يعني الأمور يعني كثيرة حقيقة ومتعددة. مثلا أذكر بشر الحافي رحمه الله، جاءه رجل، ويظهر أنه في زمانهم كان يكلف الحج حوالي 2000 درهم، يظهر هكذا. فقال له، يعني هو يسأل يعني ماذا أفعل، وطبعا كانوا في السابق يحجون كل سنة، يعني لا أتكلم عن الفريضة هنا،
0: نعم
1: أتكلم
0: نعم
1: عن
0: على
1: النوافل.
0: نعم النوافل. نعم.
1: حج نوافل. فقال، يقول له: هل تريد من حجك تزهدا أم استباقا للبيت أم تريد مرضات الله تعالى؟ لاحظ كيف أعطاه يعني جميع الخيارات، جميع الخيارات وأنت تختار. فقال: بل والله أريد ابتغاء مرضات الله عز وجل. فقال له: أذكر يعني 10 أنفس مثلا، فقيرا ترمم بها فقره، يعني هذه الأموال أعطيها لفقير ترمم بها فقره، أو يتيما تقضي بها حاجته، أو مدينا تقضي دينه، أو معيلا تخفف عنه أعباء عياله. قال تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فمفاد هذا يعني أنك ترتب الأمور على الأولويات. ولذلك يعني الأعمال لابد أن ترتب ترتيبا صحيحا. فكم من الناس كتب له الحج برارا كما أشرنا، وكم من الحجاج من ذهب رياء وسمعة ولم يتقبل منه. فالأمر أستاذي يعني جد يعني لابد من الانتباه إليه.
0: نعم.
1: تخيل أستاذي، أنا لا أريد أن أقاطعك،
0: تفضل
1: يعني
0: سيدي.
1: على
0: لا لا
1: المقاطعة.
0: تفضل سيدي، أنا
1: تخيل
0: حتى الوقت.
1: أستاذي
0: نعم.
1: أن مثلا أحد الحجاج يذهب إلى الحج وهو قد أكل ميراث أخواته، ما الأولوية؟ الأولوية والله أقول له أعد يعني ميراث أخواتك،
0: أو كما تفضلت
1: نعم،
0: قبل قليل عاق لوالدين،
1: أو عاق
0: نعم.
1: لوالدي،
0: نعم.
1: أولويات.
0: أولويات.
1: كذلك أعجب بحاجة إلى زواج مثلا، ويعني والأمر يعني جد خطير، خاصة مثلا عنده زميلات في العمل وما إلى ذلك، نقول
0: نعم.
1: له تزوج،
0: يعني بحاجة إلى الزواج.
1: هكذا إذا
0: نعم.
1: إذا طبعا إذا خاف على
0: نفسه
1: نفسه الوقوع في
0: وقوع.
1: الحرام،
0: نعم.
1: نسأل
0: نعم.
1: الله العفو والعافية.
0: اللهم آمين.
1: كذلك من يترك أولاده بلا مال يعني ويذهب للحج ويترك أولاده يتسولون، أيضا هناك أولويات. ولذلك لابد من ترتيب الأولويات صحيح حتى يكون فعلا الحج على أحسن وضع وأحسن حال.
0: نعم دكتور، يعني في مسألة النصائح للحجاج نختم بهذه المسألة، وهي موضوع الصحبة.

0: صالحة، وكيف ينتقي الحاج رفيقا له في السفر. والحقيقة أن الرفيق والصاحب له أثر كبير في الراحة، سواء في السفر أو أيضا في يعني الإعانة على العبادة. فيعني نتحدث عن هذه المسألة، أهمية الرفقة الصالحة أو الرفقة الصالحة في الحج.
1: أستاذي، ورد في الصحيحين أي عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة، نسأل الله العفو والعافية. وقديما قيل الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. ولذلك سبحان الله يعني نجد أن الهواء يفسد إذا تأثر بما حوله بالجيف أجلكم الله وما إلى ذلك، فالصاحب له تأثير. ولابد أن نعلم يعني أن الإنسان يحتاج يعني لصاحب، لا يتصور أستاذي أنك تستغني يعني بكل شيء عن الناس. وابن خلدون في المقدمة له كلام جميل،
0: نعم.
1: يقول الإنسان مدني بطبعه، يعني هل يتصور أنت الذي تخيط الثياب وأنت الذي تقوم بالكي وأنت الذي تحلق مثلا شعرك وأنت الذي مثلا يعني والله الإمام الغزالي عد في لقمة الخبز التي توضع في الفم عد فيها 10 أستاذي، عد فيها تخيل 10 أشخاص يعني حتى تصل اللقمة يعني إلى الفم. يعني يقول لك الذي بذر والذي حرث والذي زرع والذي حصد والذي قام بكذا والذي قام بالطحن، ويعني يعد يعني عد 10 كأنه إذا لم تخن الذاكرة في قضية لقمة خبز.
0: الخبز.
1: فكيف أنت عندما تسافر إلى الحج ومدة يعني ليست يعني قليلة، علما بأنه نحن عند في الحرم عندما تقول له أنا من الأردن يقول أنتم جيران الحرم، وفعلا صحيح لما تقارن أحوال البعض يسافر من عدة أشهر، قد سافروا يعني عبر الوسائل أو البواخر وما إلى ذلك. ولذلك أحسن القائل يقول عن المرء: لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، واحذر مصاحبة اللئيم فإنه يعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، نسأل الله العفو والعافية. وفعلا هذا الواقع، يعني كم إنسان مثلا الآن عندما شاهدنا بعض الأشخاص وقعوا في نسأل الله العفو والعافية مثل المخدرات والمخالفات وكذا، كان السبب هو الصاحب، وهذا كثير من التحقيق يعني يقول لك أنه يعني سبب الوقوع في المشاكل هو صاحب زين له هذا العمل فأوقعه فيه. ويوم القيامة نسأل الله العفو والعافية سيعض الظالم على يدي ويتمنى أنه ما اتخذ ذلك الصاحب، نسأل الله العفو والعافية.
0: إذا سمحت لي يعني دكتور، ننتقل الآن إلى الحديث عن الأيام العشر من ذي الحجة. انتهينا من توجيه النصائح للحجاج، ويعني ربما نستغل هذه الدقائق في بيان فضل هذه الأيام العشر من ذي الحجة. والحقيقة أنه يعني هذه الأيام أو شهر ذي الحجة ليس الحاج وحده من ينال الأجر بحجه أيضا، ولكن يستطيع يعني كل مسلم لم يحج ولم يقدر له الحج أن يعني يتزود الحقيقة من التقوى، يعني كما قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أيضا في لغير ذي الحاج، ويعني من خلال الأعمال الصالحة في العشر من ذي الحجة. والسؤال يعني دكتور، كيف يعني ما أهمية هذه الأيام العشر من ذي الحجة، ويعني ميزتها وفضلها عن يعني أيام السنة؟
1: أستاذي، هذه تميزت عن أيام السنة كاملة، وسبحان الله يعني يكفينا أن الله عز وجل أقسم بها، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. قال المفسرون نقلا عن ابن عباس وكذلك عن الزبير ومجاهد وغيرهم أي من السلف والخلف أنها هذه الأيام يعني الأيام العشر. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني الأيام العشر الأول من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي التنزيل الحكيم قال تعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال ابن عباس: هي الأيام العشر، الأيام المعلومات.

0: هي الأيام والعشر،
1: العشر.
0: الأيام المعدودات هي أيام التشريق، كما يعني بيّن ذلك ابن عباس
1: يذكر.
0: وذكر هذا المفسرون. كذلك أستاذي قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، ولذلك أعمال صالحة كثيرة نتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام.
1: نعم، إذا ذكرت فضيلة الدكتور عن بعض الأعمال الصالحة التي يعني يستحب للمسلم غير الحاج أن يحرص على هذه الأيام، وتفضل يعني نريد أن تبين لنا هذه العبادات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هل هناك عبادات أخرى؟ يعني الكثير من الناس ربما عندما يأتي الأول من ذي الحجة، وهو ربما يوم الاثنين القادم يبدأ يعني بعد حوالي 5 أيام، يصوم الأيام التسع من ذي الحجة.
0: صحيح.
1: نعم
0: أستاذي، هنا لابد وأن نذكر أولا الصلاة، فلا بد أن نحافظ عليها، وهذا طبعا للحاج ولغيره
1: للحاج.
0: كما
1: نعم.
0: أشرتم. نعم. فيستحب التبكير إلى الفرائض، يعني نحن في أيام السنة الباقية كنا مثلا يؤذن نذهب إلى المسجد على سبيل المثال، الآن يا أخي أنت في هذه الأيام المباركة اذهب إلى المسجد قبل الوقت، يعني كن عند باب المسجد، مع فتح باب المسجد تكون أنت من أول الداخلين.
1: نعم.
0: لتكون أنت من أفضل الناس، والإكثار من النوافل أيضا، يعني تنفل ما استطعت سواء من قيام الليل أو يعني من غيره، فالنوافل متعددة، وحافظ على صلاة الضحى على سبيل المثال وغيرها، سنة الوضوء، دخول المسجد وهكذا، فإنها من أفضل القربات. روى الإمام مسلم عن ثوبان رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، وهذا عام أستاذي في كل وقت. تخيل الصيام مثلا كما أشرتم قبل قليل، فروي أن كما هو معلوم أن الصيام من أفضل الأعمال وأفضل العبادات، فروي عن هنيدة ابن خالد رضي الله عنه عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. قال الإمام النووي رحمه الله، والإمام النووي كما نعلم يعني هو فقيه ومحدث، يعني جمع الله له الفقه والحديث سبحان الله، فمحقق يعني عظيم. قال عن صوم هذه الأيام، أي الأيام التسع، أنها مستحبة استحبابا شديدا، وطبعا هو المقصود العشر يعني الاسم تغليبا، لكن العاشر هو يوم النحر، يحرم صيام الأيام العيدين باتفاق، هذا
1: باتفاق
0: عند جميع
1: ولكنه
0: العلماء،
1: ولكنه من حيث التعظيم هو يوم عظيم.
0: نعم.
1: نعم.
0: وأقول أستاذي يعني إن قصر بك الصيام، ما يعني تستطيع الصيام، أو هناك أستاذي من هو مريض أو كذا، يعني لا تترك صيام يوم عرفة، لأنه يكفر ذنوب سنتين.
1: نعم.
0: سنة ماضية وسنة مقبلة، فتخيل يعني أن تفوت هذا الأجر العظيم، يعني أمر يعني ليس بالسهل، فنقول احرص على الصيام. كذلك أستاذي التكبير والتهليل والتحميد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكذلك أيضا كان يكبر على فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام. فأستاذي هنا إذن يعني أذكار الصباح والمساء، في أيضا أشرتم قبل قليل إلى يعني نقطة جميلة جدا، وهو أنك قد تحقق أجر الحاج.
1: الحاج
0: هذا أستاذي ورد فيه حديث.
1: نعم.
0: أنه من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله عز وجل يعني في مجلسه وحتى تطلع الشمس، ثم قام فصلى ركعتين، قال فله أجر حجة وعمرة تامة. فهذا يعني أجر وفضل عظيم تحققه وأنت في يعني أبسط الأمور وأسهلها.
1: نعم.
0: ولذلك يعني لابد أن يعني نكثر من ذكر الله عز وجل.
1: نعم.
0: الأعمال الصالحة طبعا ليس لها حد، يعني أعمال صدقات وغيرها يعني كما أشرتم كلها إن شاء الله تقرب الإنسان من الله عز وجل.
1: نعم. إذن يعني ربما انتهى يعني اللقاء فضيلة الدكتور، ولكن نريد يعني يعني نصيحة أخيرة للحجاج بشكل عام وأيضا لغير الحجاج في مسألة يعني وموضوع فضل الأيام العشر من ذي الحجة. تفضل دكتور.
0: والله يا أستاذي أنا أقول نحافظ على ذكر الله عز وجل.
1: عز وجل،
0: ذكر الله عز وجل حياة للقلوب، سبب لدخول الجنة.
1: نعم.
0: استحبابه أيضا يعني فيه سبب لاستجابة الدعاء والشفاء من الأمراض، به تتنزل الملائكة. تخيل عندما نذكر الله عز وجل تتنزل الملائكة على مجالس الذكر أستاذي. كذلك مغفرة للذنوب، وأيضا نكثر من تلاوة القرآن. جميل أن نجعل لنا ختمة في هذه العشر.
1: نعم.
0: يعني للحاج ولغيره جميل أن نجعل لنا ختمة في هذه الأيام المباركة. ولذلك لابد وأن نكثر يعني من تلاوة القرآن والابتعاد عن كل المعاصي والذنوب، لأنها هذه أيضا أستاذي من الأيام الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فلا يظلم الإنسان نفسه ولا يظلم غيره، ويبتعد عن كل الخصومات والمخالفات، يعني هي تخلية وتحلية، فيتخلى عن كل الرذائل ويتحلى بكل الفضائل. وكذلك أقول للحجاج على وجه الخصوص، يعني أنتم الآن خرجتم من المألوف، يعني أنا المألوف في بيتي عندي متكأ وعندي كذا، عندي مكيف أريد مثلا أن يكون عالي أو واطي أو ما شابه ذلك. أنت الآن أستاذي في حافلة أو في طائرة أو كذا، ما ينبغي لك يعني أن تريد أن تجعل الناس جميعا يمشون كما تحب أنت، بل أنت تحمل ويعني انسجم مع المجموعة. كذلك ستشاهد حجاج من جميع أقطار الأرض على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وما إلى ذلك. أحسنوا، اجعل لك صدقة في كل يوم ولو بريال واحد أو 5 ريالات على سبيل المثال، حتى تستفيد من دعاء الملكين الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما من يوم إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. نسأل الله العفو والعافية.
1: اللهم آمين. أشكرك جزيل الشكر فضيلة الدكتور عطا الله النصاصري، شكرا لكم السيدي على هذا الكلام الطيب وبارك الله فيكم.
0: أسأل الله أستاذي أن يجمعنا جميعا إن شاء الله وبكم وجميع المستمعين والمستمعات، وإن شاء الله نكون في عرفات إن شاء الله في سنوات قادمة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء.
1: اللهم
0: وجزاكم الله خير.
1: اللهم آمين. الله يجزيكم بالخير. أشكركم مستمعينا الكرام على هذه المتابعة، وأشكر الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية. كان معكم الدكتور منصور العمري، نلقاكم في حلقة مقبلة بمشيئة الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دين ودنيا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: الله أكبر. عيدك بأضحيتك مع تآلف الخير، اجعلها هديتك للأردن والصومال واليمن والسودان. أضحيتك مع تآلف الخير شرعية وبطريقة آمنة وصحية، وبتقدم معها في العيد لغزة هدية بس ب 145 دينار، بس ب 145. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-200-55-99.
2: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
3: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
2: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: تميزت مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل.

0: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: بعد التميز بقهوة بنشموط الأردنية والسعودية، جديدنا قهوة بنشموط الخليجية بعبوتها الفضية، مزيج متقن من البن الطازج والبهار القوي الحاد. اشرب رشفة وخلي مودك خليجي. قهوة بنشموط الخليجية، ثقيلة وبتشعط.
7: فنجان قهوة وابتسامة وسعة بال، تلقى المسا يروق لك لو كنت ضايق. لا تقول مالي خلق وتقدر الحال، حاول تعيش مع بنشموط دقايق.
5: اشرب رشفة من بنشموط الخليجية بالطعم القوي بعبوتها الفضية، وخلي مودك خليجي.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: وين صافن يا زلمة؟
5: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
5: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
4: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقلنا إن الجهاد فريضة من فرائض الإسلام، والجهاد هو مجاهدة غير المسلمين

لأمرين. الأمر الأول أن لا يعارض الدعوة، ومعارضة الدعوة أن يقف في سبيل الداعي فيكبتوه عن دعوة الله. الأمر الثاني أن يسيحوا في الأرض ليعلوا كلمة الله بلاغا بها لا إكراها عليها. فالدين لا إكراه فيه، وإنما السيف الذي حمل في الإسلام لم يحمل ليفرض دينا، وإنما حمل ليحرر اختيار المتدين في أن يختار أي دين، وتحرير اختياره إنما ينشأ بإزاحة العقبات التي تفرض عليه دينا آخر، ثم يستقبل الأديان كلها فيختار بحرية الدين الذي يرتضيه. إذن فالإسلام لم يفرض بسيف، وإلا فمن فرض الإسلام على الذين سبقوا إلى الإسلام والإسلام ضعيف لا يملك أن يحمي من دخل فيه. وما دام الجهاد فريضة بهذا المعنى فكل مسلم مكلف بأن يجاهد، إما فرض عين إن غلب المؤمنون على أمر، وإما فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقي. ولم يعذر الله في أمر الجهاد إلا هذه الطوائف: الضعفاء بشيخوخة أو صغر، المرضى الذين عندهم داءات، الذين لا يجدون ما ينفقون. والذين لا يجدون ما ينفقون قسمان: قسم لا يجد النفقة على نفسه، وقسم يجد النفقة على نفسه ولكنه لا يجد الراحلة التي يركبها ويضع عليها نفقاته. فالحق سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هؤلاء، لكن الذين لا يجدون ما ينفقون لم يرفع عنهم الحرج كليا، وإنما وظفهم الله وظيفة إيمانية تخدم الجهاد وهم مقيمون. ما هي الوظيفة؟ أن ينصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل. ينصحون لهم يعني القادرون يشجعونهم على الجهاد ويحثونهم عليه، والقادر يأخذوه كده ويقولوا اعمل كذا واعمل كذا، ثم يكونون في عون أهل المجاهدين، ثم لا يكونون إلا وسيلة قامعة لكل مرجف. إذن فالذي لا يجد ما ينفق لا بد أن تكون له مهمة جهادية، ينصح لله ولرسوله. طب والذي يجد ما ينفق ولكنه لا يجد الراحلة، يذهب إلى ولي الأمر اللي هو قائد الجهاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم، فيقول أنا أريد أن أجاهد ومعي قوتي، فيقول القائد ليس عندي ما أحملك عليه، ومن هنا يرفع الحرج عنه. وهل يكفي هذا؟ لا يكفي هذا، بل يجب أن يعلن بوجدانه انفعاله في حب الجهاد وحزنه على أنه لم يكن من الذين يجاهدون. وقال تفيض أعينهم من أي شيء؟ لأنهم حزنوا أن لا يجدوا ما ينفقون. وكلمة تفيض أعينهم، والفيض دائما للدمع، يقال فاض دمعه، إنما فاضت عينه، الدمع ماء حول العين، الحزن يهيجه فينزل. فإذا اشتد الحزن ونفد الدمع وجمدت عينه عن البكاء، يأخذ من سائل آخر يقول لك إيه بكيت دما، هذا سائل تاني. فالله أراد أن يبالغ لنا في حزنهم على أنهم لم يجاهدوا، فلم يقل

فاضت دموعهم، ولم يقل بكوا دماء بدل الدموع، وإنما قال فاضت إيه؟ فكأن العين ليس فيها لا ماء ولا دم، ولم يعد إلا أن تفيض العين على الخد. تفيض أعينهم مش دموعهم. وحين يقول هذا ويعطي كل واحد موقعه، يقول الذي يحسن هذا الأمر لا سبيل للوم عليه ولا سبيل لذنب عليه. ليه؟ لأنه أدى ما في وسعه وما في طوقته، وعبر عن ذلك بحرقة مواجيده على أنه لم يكن من آل الجهاد. ما على المحسنين من سبيل، قضية تضع حدا. السبيل هو الطريق، وعلى المحسنين يعني لوم أو توبيخ أو عتاب أو اسم، ما عليهم اسم ولا لوم ولا توبيخ ولا تعنيف. ما فيش سبيل، سبيل إليهم ولا سبيل عليهم. ما على المحسنين من سبيل، ما قالش ما إلى المحسنين من سبيل، بحيث يجعل السبيل هو له غاية. ده ولا السبيل يمر عليهم حتى، مش ينتهي إليهم الطريق، ما يمرش عليهم بلو، لأن فارقا بين أن يذهب الطريق إليهم وبين أن يمر، لأن المرور أمر عابر ما هوش الغاية، ولكن الغاية هي الأخيرة. فما بيقولش ما في السبيل إليهم ولا إلى عتبهم، لا، ما في السبيل حتى يمر عليه، لأنهم أدوا كل شيء يتطلبه منهم أمر الإيه؟ أمر الإيمان. طيب ما دام دول ما عليهمش السبيل، أمال السبيل يبقى على مين؟ قال إنما السبيل أي طريق الإسم، طريق اللوم، طريق التعنيف، طريق التوبيخ، إنما يتجه إلى من؟ إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء. أغنياء بإيه؟ الغنى إذا أطلق ينصرف إلى غنى المال، ولكن الغنى إذا جاء بالمعنى الخاص يكون معناه هو الذي يدل عليه النص. الغني بإيه؟ بقوته، يبقى الضعيف خرج. الغني بصحته، يبقى صاحب المرض إيه؟ خرج. الغني بماله، يبقى صاحب الذي لا يجد نفقة. الغني برواحله، يبقى إذن كلمة الغنى لا تأخذها على مين؟ على المال. بل شوف الجهاد مشروط على مين؟ على الضعفاء ما عليهمش. يبقى مدام ضعيف يبقى ما عندوش غنى بالقوة، ومدام مريض يبقى ما عندوش غنى بإيه؟ بالصحة، ومدام ما يجدش عنده قوت يبقى ما عندوش غنى لأنه فقير، ما عندوش مال، عنده قوت إنما ما عندوش زيادة في الإيه؟ في الأمر الذي يأتي له بالإيه؟ بالراحل. إنما السبيل على الذين إيه؟ يستأذنون وهم أغنياء. أغنياء بإيه؟ بهذه الايه؟ الاشياء كلها. طب اذا كان السبيل واللوم والتعنيف والاسم على الذين يستأذنون، طب يبقى الذين لا يستأذنون ويهملوا حتى الاستئذان، يبقى ايه دول؟ دول اشد الايه؟ اشد في النكال. انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم اغنياء بالمعاني المتقدمة. طب واحد يقول لك ولماذا يستأذنون وهم أغنياء؟ ليه؟ قال لك ما هو عبر عندي بالآية اللي قبلها، رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. الذي يرضى أن يكون وضعه مع الخوالف يبقى في دناءة نفس وانحطاطهم، يبقى الذي دعاهم ليستأذنوا إيه؟ أنه مرتضوا أن يكونوا مع الخوالف. وقلنا الخوالف دي جت منازل، هم سألوا قالوا زرنا نكم مع القاعدين، مش كده؟ ادي اول مرحلة. ثم عبر الله عن القعود المقابل للقيام، والقيام المقابل للرجولة، بان القعود يبقى لمين؟ للنساء. وبعد ذلك وضحها قوي وقال رضوا بان يكونوا مع الخوالف. والخوالف مش جمع ايه؟ خالف، انما جمع خالفة، لا يجمع بها الا الايه؟ الا النساء. وبرضو القواعد كده، القرآن مش قال والقواعد من النساء، والقواعد من النساء لا يرجون نكاحا فليس عليهن كذا كذا كذا كذا. يبقى رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، يعني ارتضوا

انفسهم دناءه، ارتضوا عن انفسهم الخسه، ارتضوا عن انفسهم انهم يكونوا ايه. ولذلك الشاعر اما يقول ايه، وما ادري ولست اخال ادري، اقوم ال حصن ام نساء، ما نش عارف هم قوم ولا نساء. يبقى المقابل للقوم ايه؟ يبقى المقابل للقوم النساء. رضوا بان يكونوا مع الخوالف، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. انظروا الى الاسلوبين، هناك برضو رضوا بان يكونوا ايه؟ مع الخوالف، بس ما اشطبع الله وطبع على قلوبهم. الايه الاولى ايه؟ وطبع على قلوبهم، وتسجيل الايه فهم لا ايه؟ لا يفقهون. انما هنا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ايه الفرق بين النصين؟ هناك وطبع اذا رايت فعلا تكليفيا او فعلا صادر بالنسبه للدين مبني للمجهول، يعني زي كتب مش كتب، قال ايه؟ كتب عليكم الايه؟ القتال، مش كده؟ كتب عليكم ايه؟ الصيام. كان المفروض نقول كتب الله عليكم القتال، كتب الله عليكم، لان كتب معناه صار املا لازما مفروض، ومن الذي يفرض؟ انه الله. يبقى كان يقول ايه؟ كتب. انما كل التكليفات تقول كتب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم الايه؟ الصيام، عليه القصاص في القتلى. ليه التعبير ليه مع ان الكاتب هو مين؟ هو الله. اهي دي زي طبع على قلوبهم، وبعدين يجي المقابل طبع الله على قلوبهم. ايه السبب؟ الله لم يكلف بأي حكم من أحكام الإيمان إلا من آمن به وأسلم له، فهو لا يكلف الكافر، إنما يكلف من؟ الذي آمن به. ولذلك ساعة ما يخاطب يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يبقى ما كتبش على من لم يؤمن. طب الإيمان اللي عمله العبد ده وخلى الله يكلفه ويكتب عليه بسبب الإيمان، يبقى للمؤمن الذي آمن فكتب الله عليه الإيمان مدخلية في الفريضة ولا لا؟ ليه؟ لأن الله لم يكتب عليك إلا لأنك آمنت. يبقى إذا ما دام آمنت يبقى أنت طرف في الفرضية عليك، بحيث لو لم تكن مؤمن ما تبقاش إيه؟ ما يبقاش عليك إيه؟ فريضة. يبقى أنت اللي ألزمت نفسك بالحكم، يعني ما دام امنت باله يبقى لازم تسمع ايه؟ تسمع اموره، يبقى لك مدخل في الفرضيه عليك ولا مالكش مدخل؟ يبقى الكتب. ليه؟ لان فيه اثنين، لما امنت فرض الله عليك فكان لك مدخل في ايه؟ في الكتاب على الاول. هنا بقى طبع على قلوبهم في الايه الاولى، طبع على قلوبهم كده افتيات عليهم ولا ذل؟ ولا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وربنا لما شاف النفاق في قلوبهم خطر. يبقى هو الطبع جاء لماذا؟ لان في قلوبهم ايه؟ في قلوب. يبقى هم اللي جابوا الطبع ولا لا؟ هم ما جابوش الطبع صحيح، انما تسببوا في ايه؟ في ان يجيء الطبع. يبقى لما جه الطبع على قلوبهم والخطر كان من ناحيتين اتنين، من ناحية انهم فعلوا سبب الطبع فالله طبع، يبقى نقول طبع على ايه؟ قلوبهم. لكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يطبع، بس هم اللي عملوا ايه؟ هم اللي عملوا السبب. ساعة يكون الطبع هم مشتركون فيه والطبع ينفرد الله به، ده في الآية الثانية الطبع انفرد من به؟ الله طبع الله، وديك ايه؟ طبع. يبقى طبع الاولى كان لهم شرك لان في قلوبهم ايه؟ وفي الثانيه ما جالش طبع، قال طبع الله. قال لك شوف التسجيل بقى هو اللي يبين لك، ساعة ينسب الطبع الى الله يبقى ياتي على اقوى طبع، انما لما يدخل وياه حد يمكن الطبع يبقى ايه؟ لكن ساعة ما يقول طبع الله يبقى الطبع على ايه؟ على اقوى حد في الطبع. فاذا كان الطبع منسوب الى الله خالص كده اهو ملهمش شركه فيه، قال لك ده يبقى طبع ايه؟

طبع شديد وطبع عنيف بحيث لا يتسرب الى القلب ادنى ايمان ولا يخرج من القلب ادنى نفاق ولا ادنى ايه ولا ادنى كفر. لذلك حينما قال طبع على قلوبهم قال فهم لا ايه لا يفقهون. ليه؟ ام قال لك لان الفقه هو فهم الذات للذات. يقال فلان يفقه يعني ايه يفهم، لكن قد لا يفهم هو انما يعلم فهم غيره. يبقى يعلم، يبقى حين ينفي الفقه ما ينفيش العلم، انما حين ينفي العلم يبقى انتفى الفقه اولا، لا بذاته ولا من ايه ولا من غيره. يبقى اذا حينما يقول فهم لا يفقهون يبقى يصح هم ما يفقهوش ولا يفهموا بذاتهم، انما ناس يقولوا لهم فيعلمون العلم لا من ذواتهم ولكن من غيرهم. لكن لما يقول لا يعلمون اي لا بذواتهم ولا ايه، يبقى نهل اقوى، نفي العلم ام نفي الفقه؟ نفي العلم. يبقى نفي العلم ينسب الى طبع الله، ونفي الفقه ينسب نسبة عامة بالفعل المبني للمجهول اللي يوجد معه المنافق ومعه مين؟ ومعه الله. انما السبيل على الذين يستأذنونك وهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا ايه لا يعلمون. هناك لما في سورة البقرة يقول لهم اتبعوا ما انزل الله، قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ايه اباءنا، يقوم يزيل الايه يقول ايه اولو كان اباؤهم لا ايه فيه لا يفقهون وفيه لا يعلم. اهي لا يفقهون في مطرح ولا يعلمون في ايه، ايهما ابلغ؟ يعلمون. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. ما معنى يعتذر؟ يبدي عذرا في عن شيء يخرجه من اللوم او من التبيخ او العنف. مش معنى يعتذر يعني كده فلان عمل شيئا مظنت انه ذنب فيريد ان ايه ان يعتذر عنه. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم. شوف بقى، شوف مع النبي قال ايه، فان رجعك الله الى طائفة، وهنا قال ايه اذا رجعتم، يبقى نسب الرجوع للجماعة في الصحابة والمجاهدين كلهم، انما لما نسبوا للنبي قال ايه فان رجعك الله، يدل على ان زمام محمد وحده بيد ربه، ولكن زمام اتباعه يكون باختياراتهم، ولذلك نسب الرجوع هناك الى مين؟ رجعك الله. انما هنا يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليه. قل ردا على هذا الاعتذار، قد يعتذر اليك انسان فتسمع لعذره ولكنك لا تقبله. انما سمعت للعذر ولا لا؟ مجرد سماعك للعذر شبهة في انه يمكن يكون له عذر مقبول، انما حين ترفض منه ان يبدي العذر يبقى لا وجه للمعذرة. فقال ايه؟ قال ما تقبلش العذر ولا ما تسمعش العذر بتاعهم. يبقى فيه فرق بين ان تسمع العذر ولا تقبله وبين ان لا تسمعه، يعني اذا لا شبهة له حتى في ان يقول عذرا وان لم يقبل العذر. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. طب مدام هم يعتذرون يبقى ابدوا ايه العذر، كيف يقول لهم لا تعتذروا؟ يبقى اكن ساعة ما شافهم جايين مقبلين عليه علم تهيؤهم للاعتذار فقال لهم ايه لا تعتذروا، مش يعتذروا بعدين قال لهم لا تعتذروا، والا لا يكون للنهي محل. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. لا تعتذروا لن نؤمن لكم. نؤمن هنا مادة امنا وامنا كلها تدور حول معان. تقول آمن يعني اعتقد وصدق، زي آمن بالله يعني ايه اعتقد وصدق. طيب ده اذا كانت

لازمة. خلاص، آمن لله صدقه، يبقى آمن آمن بالشيء يبقى معناه ايه؟ اعتقده وصدقه. طب وآمن لكذا، فما آمن لموسى يعني ايه؟ ما صدقوش. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إنا ذهبنا إيه؟ نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا مؤمن لنا يعني إيه؟ مصدق. يبقى آمن إن تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد، وإن تعدت باللام فمعناها الإيه؟ التصديق. وإن تعدت من غير باء ومن غير لام يبقى معناها اعطاء الامان لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتيجي برضو آمن وأمن بمعنى الائتمان، يعني ائتمنتم، هل آمنكم عليه لما قالوا ادينا اخو يوسف علشان نروح لمن، قال هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل. يبقى اذن ايه؟ آمن ان تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد الايماني، وان تعدت باللام فمعناها التصديق، وان تعدت بنفسها الى الفعل يبقى ايه؟ اعطاء الامان والسلام وللايه؟ والاطمئنان. وان تعدت للمفعول ايضا يبقى معناها لايه؟ انه امنه على كذا. ومنهم من ان تأمنه بدينار يؤدي لك، تأمنه يعني ايه؟ تأتمنه. هنا بقى لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لن نصدقكم. ساعتهم ما بيقولوا لن نصدقكم وهم كانوا جايين يعتذروا بأعذار كذب، وبعد ذلك يقول لهم الرسول كده ما تعتذروش لأنكم ان اعتذرتم مش عن ايه؟ يبقوا كذابين، وهم في الواقع كانوا هيقولوا أعذار كاذبة. أما كان هذا يدعوهم إلى أن إله محمد يخبره بكل شيء فيرتدعون عن نفاقهم ويذهبون إلى جدة الإيمان؟ برضو ما فهموش لن نؤمن لكم، وجبهلهم واضحة، مش بس لن نصدق لكم ويعرفوا باللازم ان مدام مش هيصدق يبقى عرفوا انهم كذابين، ومدام عرف انهم كذابين والكذب ده في نفوسهم هم يبقى لازم حد اخبره. قال لك لا، ما تركهاش عشان يعرفوها باللازم بل ليعلموها بالنص. قال قد نبأنا الله من ايه؟ من اخباركم. يعني دي مش فراسة منه، ده المسألة جاية من ايه؟ جاية من الله. وسيرى الله عملكم ورسوله. ايه العمل اللي هيشوفه بعد كده؟ مدام قال له اوعوا تعتذروا احنا مش هنصدقكم لان الله العالم بالسرائر كلها نبأنا بانكم انتوا هتبقوا ايه؟ كذابين. لكنه لم يقطع امامكم باب المرجع اليه. فنشوف اعمالكم فيما بعد، بعد الحكاية دي كان يجب انكم ترتدعوا وتعرفوا ايه؟ ان رب محمد مش هيداري عليه حاجة، ومدام كده يبقى محمد صادق، ومدام محمد صادق ايه؟ ارجعوا واخرجوا من دائرة النفاق الى حظيرة الايه؟ الايمان. ورسول الله والدنيا هنشوفكوا كده انتوا عملتوا ايه. يبقى الاعمال اللي هتعملوها بعد ان كانت مثل الاعمال اللي بتعملوها قبل يبقى انتوا ما استفدتوش بالعملية الاعجازية التي انبأ الله فيها رسوله بكذبكم. اذا فتح باب التوبة لكم رحمة من الله لمين؟ رحمة من الله لكم. فانتهزوا الفرصة فإن الله سيرى إيه؟ والرسول؟ فسيرى الله إيه؟ عملكم ورسوله. ومدام يراه، ما فائدة الرؤية؟ أن يرتب الجزاء على ما يكون منكم وما يرى، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. لما تيجي تقول عالم الغيب يبقى عالم الشهادة من باب أولى. ما دام عالم الغيب يبقى عالم الشهاده ولا مش عالم الشهاده؟ يبقى انما دائما عالم الغيب والايه؟ والشهاده. قال لك الغيب، ما هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عنك ما عرفتش عنه حاجه، لكن اغاب عنك ولم يغب عن نظيرك
فإن غاب عنك

ولم يغب عن نظيرك يبقى الغيب عنك لان في حجب ما عرفتش بيه، انما في واحد تاني. يعني اذا سرق منك شيء سارقه غيب ولا لا؟ ما تعرفوش من اللي سرق، لكن اللي سرق واللي شاركه واللي تاوله واللي عمل واللي شاف عارفه ولا مش عارف، يبقى هو غيب عليك ولكنه ليس غيبا على مين؟ على غيرك. امال الغيب المطلق اللي هو ايه؟ يبقى غيب عنك وعن غيرك. حين يقول الله عن ذاته انه عالم الغيب والشهاده، يبقى الغيب هو الغيب المطلق اللي ما حدش مين يعرفه. ولذلك كانوا يجيبوا الدجالين زمان اللي بيقراوا الافكار، اللي بيقراوا الايه؟ الافكار، اللي يسموهم المنومين الايه؟ المغناطيسيه وبتاعوا ايه اللي بيعمل. وبعد ذلك يجي يقول لك مثلا انا هقول لك طلع فلوس من جيبك كده هو ها وعدها كويس وانا هقول لك عليها. صحيح نحط ايدنا في جيبنا ونطلع فلوس ونعدها 15 قرش 17 قرش؟ يقوم يقول انها 17 قرش. ايه الحكايه دي؟ قال لك ان كنت عايز تفقسه بقى اجعل الامر غيبا مطلقا، مش غيب مقيد. بمعنى حط ايدك في جيبك وطلع شويه فلوس ولا تعدهمش، وبعدين قول له هم كان ما يعرفش، لانها انتقلت الى حظيره الغيب الايه؟ الغيب المطلق. لكن غيب غيرك يعرفه يبقى ممكن اي واحد يعرفه، شيطان وجن وشافك كده وانت بتسرق يقدر يعرف ويقدر يقول كل حاجه. اذا الغيب اللي هو اللي هو الذي ينفرد الله به الغيب، والغيب ما غاب عنك ولا يغيب عن غيرك. وفيه شرط تاني، الا يكون الغيب له مقدمات تنتجه. اذا اعطيت لابنك تمرين هندسي عشان يحله، الحل بتاعه كان غيب عليه، وبعدين قاعد يجيب المقدمات والمعطيات ويقول لك اذا كان كذا يسوي، فاذا انتهى الى النتيجه لمساله حساب مثلا. طب ده مره يجيب لك المساله الحسابيه ويحط تحتها يقول ايه؟ الجواب 15. يبقى هو مش عايز الجواب، لانه ده قايل لك على الايه؟ قايل لك على الجواب. امال هو عايز ايه؟ الطريقه التي تستخدمها إيه؟ لتصل الى هذا الجواب. فبيرحمك ويحط لك الجواب عشان كل طريقه تفعلها ولا توصل الى هذا الجواب تبقى غلط، يقول لك عيد تاني، تبقى تعيد ايه؟ تعيد تاني وتعمل تاني. الله. فاذا كانت هناك مقدمات ما يقالش غيب. اللي اكتشف الكهرباء ليه؟ ايقال انه عالم غيب؟ اللي اكتشف الذره يقال عالم غيب؟ هو كان غيب على العالم ما حدش يعرفه، انما موجود في الكون ولا لا؟ وله مقدمات، المقدمات هي اللي وصلته، والمقدمات دي بديهيات في الكون. مقدمات معناها ايه؟ ما هو انت لا تاخذ مقدمه لتنتج شيئا غائبا عنك الا اذا كانت المقدمه انت مقتنع به. المقدمه انت ايه؟ احنا قلنا زمان مثلا افرض انك انت عايز تحل النظريه رقم 100 في الهندسه. النظريه رقم ايه؟ انت هتحلها ازاي؟ به معطيات، مش كده؟ وفيه مطلوب ايه؟ اثباته، مش كده؟ تقوم انت بتستخدم المعطيات كمقدمات علشان تقول، بما ان الخط ده بيقول انه يوازي يبقى كل زاويتين متقابلتين متساويتين وكل زاويتين متبادلتين متساويتين، مش كده؟ بقى اداك قال لك متوازيينهم، تقوم انت استنتجت من التوازي ايه؟ اشياء. وبعدين اخطت ايه؟ وبما ان ديا تساوي زاويه التبادل ديا، تبقى الزاويه دي تساوي الزاويه دي، وما دام الزاويه دي تساوي الزاويه دي يبقى الضلعين بتوع المثلث اللي هيجي ده اهو ضلعين متساويين، يبقى المثلث ده متساوي الايه؟ الله الله الله. يبقى انت خدت منين الكلام ده؟ انت خدته من المعطيات. يبقى يقال عنك انك اهتديت الى الحل غيبا؟ لا، ده مقدمات. فلما جه يبرح على النظريه المية، عمل ايه في النظريه المية؟ قال لك كذا يساوي كذا حسب نظريه 90، مش كده؟ طب نروح لنظريه 90، ونظريه 90 قالت دي يساوي كذا ليه؟ قال لك حسب نظريه 80. طب و80 70، اقعد سلسلها بقى كده لحد ما

نروح نظرية 10 ونظرية 10 حسب نظرية 9 و9 حسب نظرية ايه، ويوصل كده لحد نظرية ايه، نظرية واحد، ان الخطين اللي بيتلاقوا كده مستقيم يقاطع مستقيم يبقى فيه زاويتين قائمتين، مش كده اللي بيقولوا؟ اهي دي نظرية واحد. تقول له طب وانت جبت نظرية واحد دي من اي مقدمة؟ يقول لك مش مقدمة، ده بديهية.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ.

0: الشيخ رعد الكردي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد الصديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.